0: اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة.

0: جلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصية أخرى مدنية وعسكرية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برافو.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماتراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
4: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب نخطط للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. في إقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
7: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
6: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
8: بتقلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
7: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
0: رأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
11: والكون. رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
12: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
11: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
13: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
11: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
4: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية.
16: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم سمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
17: مديرية سمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر.
15: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى سلكين الابتدائي، وكذا تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
19: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: صحتك.

0: نعبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
3: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
2: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، تعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: رأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفة إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
3: بتقلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر وننتظر تصويت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
2: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: تصويت أولا حق دستوري جميع المغاربة حتى يختارون من يمثلهم فالبرلمان، وبالتالي هو يمثل فرصة للاختيار، ولكن أيضا يمثل مسؤولية حتى نستطيع أن نختار الأفضل.
11: أنت نشوف بأن كل مواطن مغربي ضروري يتشارك بالانتخابات حيث هذا واجب وطني وحق دستوري وباش المغرب يزيد القدام.
12: الانتخابات في المغرب كيبقى عرس ديمقراطي أكيد، هذا العرس هذا يعني مشاركة في أحزاب متنوعة بمشاريع مختلفة، وأكيد أن المشاركة دي المواطن فهي مشاركة مهمة وضرورية.
13: أنا أوجه دعوة إلى عموم الناس.

0: أسى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارك راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
4: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
3: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
4: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
3: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية.

0: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة سالا ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا العشر في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية العشر المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
4: وفي خبر آخر استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
6: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
4: وفي الختام يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارتراديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية. بإقليم سمارة هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
9: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
10: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر أغسطس.
8: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسيعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
13: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
4: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل شباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حالة الطقس،
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: رأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: صحتك.

0: نعبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على مات راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
2: والكون. رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
3: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
2: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
3: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
2: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون. وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
4: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: شكرا. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية. بإقليم سمار هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
7: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
8: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
6: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية، كما أوضح أن تشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغمسن، ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
12: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارك راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمارة. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية.
7: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
8: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر.
6: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وكذا تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
13: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد مدى جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
11: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مكان العمل كيشكل واحد الفضاء اجتماعي كتقطع فيه مجموعة من العلاقات والتفاعلات بين الموظفين والمواطنين، خاصة في المؤسسات والإدارات اللي كتقدم خدمات عمومية مباشرة. وطبيعة هالتفاعلات ما كتقتصرش على تبادل المعلومات أو إنجاز المعاملات الإدارية، ولكن تقدر تأخذ أحياناً أشكال سلبية كتمثل في التوتر والعدوان اللفظي والتهديد والإهانة وأحياناً الاعتداء الجسدي على الموظف. والسلوك المنحرف اللي يقدروا يمارسوه بعض الأفراد على الموظف داخل مكان العمل يمكن تكون عنده علاقة باختلالات في أنماط التواصل أو في العلاقة بين الفرد والمؤسسة اللي كتقدم خدمة. والسلوك المنحرف في علم الاجتماع هو مجموعة الأفعال والتصرفات اللي كتتعارض مع القواعد والقيم والمعايير اللي كيحددها المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وما كيعنيش بالضرورة ارتكاب جريمة، ولكن يمكن يكون عبارة عن سلوكيات منتشرة نوعا ما بحال السب والشتم والتهديد ورفع الصوت والإهانة والتخويف أو ممارسة الضغط النفسي. ومن اللي كتستهدف هذه السلوكيات الموظف داخل مكان العمل دياله، فهي كتمثل شكل من أشكال السلوك العدواني اللي كيضر بطبيعة العلاقة المهنية وكيهدد الإحساس بالإحترام داخل المؤسسة. في بعض الحالات يقدر ينظر المواطن للموظف باعتباره ممثل مباشر للمؤسسة والمسؤول عن تنفيذ القواعد والإجراءات اللي تقدر ما توافقش مع انتظاراته الشخصية. ومن اللي كيواجه رفض طلب أو تأخر في خدمة أو تعقيد إداري، يقدر يوجه الغضب دياله نحو الموظف باعتباره الطرف الأكثر قربا منه، حتى ولو يكون ماشي هو المسؤول بصورة مباشرة على المشكلة اللي وقعت. وهنا كيتحول الموظف من مقدم للخدمة لهدف للغضب الاجتماعي الناتج على الإحباط أو عدم الرضا. وكيرتبط السلوك المنحرف أيضا بعملية بناء التوقعات الاجتماعية. فالمواطن كيدخل المؤسسة وهو حامل معاه مجموعة من التصورات حول الحقوق دياله والطريقة اللي غيتعامل بها، بينما كيعمل الموظف وفق قواعد وإجراءات تنظيمية محددة خاصو يحترمها. وملي كيوقع تعارض بين توقعات المواطن وبين اللي كتقدمه المؤسسة كيوقع التوتر، وإذا غابت

يضبطوا أعصابهم ويتفهموا شروط المؤسسة. طبعا هاد الظروف ما كتبررش الاعتداء أو الإهانة، وإنما كتساعد على فهم السياق اللي تقدر تحول فيه مشاعر الإحباط لسلوك عدواني كيستهدف بالدرجة الأولى الموظف. أيضا بعض الأفراد يقدروا يعتقدوا بأن استعمال القوة اللفظية أو التهديد وسيلة فعالة للحصول على الخدمة، وهذا اللي كيجعل السلوك العدواني كيتحول لنمط مكتسب من التفاعل الاجتماعي عند البعض. من جهة أخرى يمكن النظر لهذا السلوك من خلال مفهوم العنف الرمزي، بحيث ما كيقتصرش الاعتداء على الأذى الجسدي، ولكن يقدر يتخذ شكل تقليل من قيمة الموظف أو تشكيك في كفاءته أو إهانته أمام الآخرين. وكيأثر هذا النوع من السلوك في الكرامة المهنية للموظف وفي الصورة دياله على ذاته وفي مكانته الاجتماعية، ومع تكرار هذه الممارسات يقدر يؤدي للشعور بالإحباط والاحتراق المهني، ويمكن أيضا ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وهذه الأمور كنصادفوها في بعض الإدارات اللي يقدر المواطن ما يتفهمش إكراهات الموظف اللي كيطبق القانون والشروط اللي كتوضعها المؤسسة مقابل تقديم الخدمة، فأثر هذا السلوك المنحرف كيكون على الموظف والمؤسسة والمواطن والمجتمع. فالموظف كيواجه تحديات يومية تقدر تكون سبب في القلق دياله وفقدان الشعور بالرضا الوظيفي عنده، بينما هو أيضا مواطن عنده حياة عنده أسرة، هو ماشي إنسان آلي. من جهة أخرى كاين بعض المؤسسات اللي كتهتم بجودة الخدمات والعلاقات المهنية، ويمكن تنتشر حالة من التوتر بين الموظفين والمواطنين بسبب حالة أو جوج ديال الحالات. أما على مستوى المجتمع، تكرار هذه السلوكيات والحديث عليها من قبل بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأنها حق من الحقوق ديالهم كيساهم في إضعاف الثقة المتبادلة بالمواطن والمؤسسات، وكيكرس تصور كيقوم على أن العلاقة مع الإدارة ما يمكنش تتم إلا من خلال الصراع أو الضغط. لذلك من الضروري الوعي بأهمية تحسين آليات التواصل مع المواطنين وتوضيح الإجراءات والخدمات والحقوق والواجبات، وأيضا توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات وتدريب الموظفين على إدارة المواقف المتوترة والتواصل مع المواطنين في الحالات الصعبة. وفي المقابل كيحتاج المواطن لتعزيز ثقافة احترام الموظف باعتباره فرد كيأدي وظيفته الاجتماعية والإدارية وماشي شخص مسؤول على جميع الشروط اللي كتوضعها المؤسسة. واحترام الموظف ما كيعنيش تخلي المواطن على حقه في الشكوى أو الاعتراض، وإنما كيعني التعامل مع الموقف ضمن قواعد الحوار والاحترام المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
1: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن

0: واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل يجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
6: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر تصويت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
5: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
8: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
7: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
9: Une exposition qui nous invite à المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
5: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: حالة الطقس،
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وذخير الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
14: وللحمد لله اليوم أزيد من 105,000 تلميذ على صعيد الجهة وأزيد من 12,000 تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم سمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراهن الإشارة الجميع.
15: مديرية سمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
13: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12,000 تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
2: ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
2: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
19: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
20: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
19: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
18: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواري وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
21: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جيهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. البنك الإفريقي للتنمية يطلق خطة بقيمة 5 ملايير ومليون دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. الرسوم الأمريكية تزيد الضغوط على الاقتصاد الكندي وسط استمرار التضخم. أسعار النفط ترتفع قبيل محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة 5 ملايير ومليون دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من آثار الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
22: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآليات التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4.1 مليار دولار مقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الأفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هذه الإقراض للبنك العام 2026 إلى حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة مع تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
21: تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه تضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. محافظ البنك المركزي الكندي أوضح خلال ندوة صحفية أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي لا أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة. إسماعيل الملكي.
1: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تزيد من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه تضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي، أوضح محافظ البنك المركزي الكندي أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة، محذرا من تداعيات حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية على قرارات الشركات بشأن الاستثمار والتوظيف. وكان الاقتصاد الكندي سجل نموا سنويا بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني، فيما بدأت الشركات والأسر في تكييف استثماراتها ونفقاتها بعد نحو 18 شهرا من الرسوم الجمركية الأمريكية. وأشار محافظ بنك كندا إلى أن تجديد التصعيد التجاري قد يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بما قد ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. في المقابل، بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3% مقابل هدف بنك كندا المحدد في 2%، فيما تواصل أسعار النفط المرتفعة الضغط على التضخم على خلفية النزاع الدائري في الشرق الأوسط.
21: نختم بأسعار المحروقات، حيث ارتفعت أسعار النفط مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت تسليما ونبر 22 سنتا أو 0.22 إلى $100.57 للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر التي ينتهي التداول عليها بقيمة 0.02 إلى $95.80 للبرميل. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
23: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
9: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
8: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
24: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية
11: والخبر اليقين. ماب راديو.
12: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
13: أنا مندهشة كثيرا خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
12: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
13: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
12: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
11: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
14: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
11: ماب راديو.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغميسن جماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: حالة الطقس.
25: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
23: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
18: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
19: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
17: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: نوافذ سياحية
0: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط

0: وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
1: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
4: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
3: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
5: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
4: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل شباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
6: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
7: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
6: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
7: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
6: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
9: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
8: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
13: كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
14: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسيعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمن سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمن سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار، تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
15: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
6: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
15: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
6: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزل نينغميسن، جماب راديو. جماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلك بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مارك راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
16: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
5: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
16: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100%
17: في المغرب. أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
18: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
19: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
20: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراهن الإشارة الجميع.
21: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر.
19: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي
1: موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: تصويت أولا حق دستوري جميع المغاربة حتى يختارون من يمثلهم في البرلمان، وبالتالي هو يمثل فرصة للاختيار ولكن أيضا يمثل مسؤولية حتى نستطيع أن نختار الأفضل.
22: أنت نشوف بأن كل مواطن مغربي ضروري يتشارك بالانتخابات حيت هذا واجب وطني وحق دستوري وباش المغرب يزيد القدام.
23: الانتخابات في المغرب كيبقى عرس ديمقراطي أكيد، هذا العرس هذا يعني مشاركة في أحزاب متنوعة بمشاريع مختلفة، وأكيد أن المشاركة ديال المواطن فهي مشاركة مهمة وضرورية.
24: أنا أوجه دعوة إلى عموم الناخبين يتعبأوا يوم 23 سبتمبر والتوجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، وهذا طبعا حق دستوري يكفله الدستور.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
25: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
8: وبعد ما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
26: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية.

0: دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماتراسلو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب

0: على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
2: أنا مندهشة كثيرا خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
1: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
2: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
1: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربعة المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ بتطوراته. وذكرت وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال أن التوسع في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على مدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد تفاوتا طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق النشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية. ويأتي هذا التقرير في وقت شكل فيه ازدهار قطاع مراكز البيانات بمثابة بارقة أمل اقتصادية نادرة في أستراليا، مع توقعات سوقية بارتفاع معدل نمو نشاط مراكز البيانات الأسترالية إلى مستويات نمو قطاع الغاز الطبيعي المسال في أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.
4: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
6: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد مدى جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
8: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
7: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
12: والحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
13: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
11: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكاف للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154 ألف مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية، التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
15: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا العشر في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية العشر المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة الفيفا بقيادة أرسن فينكر.
14: وفي خبر آخر استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
16: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
14: وفي الختام يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميسن، جماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
8: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
7: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية. بإقليم سمار هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
12: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراهن الإشارة الجميع.
13: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
11: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكذا تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
0: ماب راديو. ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب،
9: لان الاقتصاد يهم الجميع ولانه مراه لحياه المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الديناميه الاقتصاديه الوطنيه والدوليه. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: الطبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار، تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
17: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
1: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
17: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
1: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
18: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
0: أول إذاعة إخبارية 100%
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
4: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل يجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي، ماب راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. مكان العمل كيشكل واحد الفضاء اجتماعي كتقطع فيه مجموعة من العلاقات والتفاعلات بين الموظفين والمواطنين، خاصة في المؤسسات والإدارات اللي كتقدم خدمات عمومية مباشرة. وطبيعة هالتفاعلات ما كتقتصرش على تبادل المعلومات أو إنجاز المعاملات الإدارية، ولكن تقدر تأخذ أحيانا أشكال سلبية كتمثل في التوتر والعدوان اللفظي والتهديد والإهانة وأحيانا الاعتداء الجسدي على الموظف. والسلوك المنحرف اللي يقدروا يمارسوه بعض الأفراد على الموظف داخل مكان العمل يمكن تكون عنده علاقة باختلالات في أنماط التواصل أو في العلاقة بين الفرد والمؤسسة اللي كتقدم خدمة. والسلوك المنحرف في علم الاجتماع هو مجموعة الأفعال والتصرفات اللي كتتعارض مع القواعد والقيم والمعايير اللي كيحددها المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وما كيعنيش بالضرورة ارتكاب جريمة، ولكن يمكن يكون عبارة عن سلوكيات منتشرة نوعا ما بحال السب والشتم والتهديد ورفع الصوت والإهانة والتخويف أو ممارسة الضغط النفسي. ومن اللي كتستهدف هذه السلوكيات الموظف داخل مكان العمل دياله فهي كتمثل شكل من أشكال السلوك العدواني اللي كيضر بطبيعة العلاقة المهنية وكيهدد الإحساس بالإحترام داخل المؤسسة. في بعض الحالات يقدر ينظر المواطن للموظف باعتباره ممثل مباشر للمؤسسة والمسؤول عن تنفيذ القواعد والإجراءات اللي تقدر ما توافقش مع انتظاراته الشخصية. ومن اللي كيواجه رفض طلب أو تأخر في خدمة أو تعقيد إداري يقدر يوجه الغضب دياله نحو الموظف باعتباره الطرف الأكثر قربا منه، حتى ولو يكون ماشي هو المسؤول بصورة مباشرة على المشكلة اللي وقعت. وهنا كيتحول الموظف من مقدم للخدمة لهدف للغضب الاجتماعي الناتج على الإحباط أو عدم الرضا. وكيرتبط السلوك المنحرف أيضا بعملية بناء التوقعات الاجتماعية. فالمواطن كيدخل المؤسسة وهو حامل معاه مجموعة من التصورات حول الحقوق دياله والطريقة اللي غيتعامل بها، بينما كيعمل الموظف وفق قواعد وإجراءات تنظيمية محددة خاصو يحترمها. وملي كيوقع تعارض بين توقعات المواطن وبين اللي كتقدموا المؤسسة كيوقع التوتر، وإذا غابت قنوات التواصل الفعالة كيتطور الاختلاف الطبيعي في المصالح لسلوك عدواني. لذلك السلوك المنحرف لا يمكن تفسيره دائما باعتباره مشكلة فردية، لابد من وضعه في سياقه الاجتماعي والنفسي. فالعوامل النفسية والاجتماعية عندها دور مهم في تفسير هذا السلوك، خاصة من اللي كتكون مقرونة بالضغوط الاقتصادية والمشاكل الأسرية والشعور بالإقصاء الاجتماعي وضعف الثقة في المؤسسات. هذه كلها عوامل كتزيد من مستويات التوتر عند بعض الأفراد اللي ما كيقدروش يضبطوا أعصابهم ويتفهموا شروط المؤسسة. طبعا هذه الظروف ما كتبررش الاعتداء أو الإهانة، وإنما كتساعد على فهم السياق اللي تقدر تحول فيه مشاعر الإحباط لسلوك عدواني كيستهدف بالدرجة الأولى الموظف. أيضا بعض الأفراد يقدروا يعتقدوا بأن استعمال القوة اللفظية أو التهديد وسيلة فعالة للحصول على الخدمة، وهذا اللي كيجعل السلوك العدواني كيتحول لنمط مكتسب من التفاعل الاجتماعي عند البعض. من جهة أخرى يمكن النظر لهذا السلوك من خلال مفهوم العنف الرمزي، بحيث ما كيقتصرش الاعتداء على الأذى الجسدي، ولكن يقدر يتخذ شكل تقليل من قيمة الموظف أو تشكيك في كفاءته أو إهانته أمام الآخرين. وكيأثر هذا النوع من السلوك في الكرامة المهنية للموظف وفي الصورة دياله على ذاته وفي مكانته الاجتماعية، ومع تكرار هذه الممارسات يقدر يؤدي للشعور بالإحباط والاحتراق المهني، ويمكن أيضا ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وهذه الأمور كنصادفوها في بعض الإدارات اللي يقدر المواطن ما يتفهمش إكراهات الموظف اللي كيطبق القانون والشروط اللي كتوضعها المؤسسة مقابل تقديم الخدمة، فأثر هذا السلوك المنحرف كيكون على الموظف والمؤسسة والمواطن والمجتمع. فالموظف كيواجه تحديات يومية تقدر تكون سبب في القلق دياله وفقدان الشعور بالرضا الوظيفي عنده، بينما هو أيضا مواطن عنده حياة عنده أسرة، هو ماشي إنسان آلي. من جهة أخرى كاين بعض المؤسسات اللي كتهتم بجودة الخدمات والعلاقات المهنية، ويمكن تنتشر حالة من التوتر بين الموظفين والمواطنين بسبب حالة أو جوج ديال الحالات. أما على مستوى المجتمع، تكرار هذه السلوكيات والحديث عليها من قبل بعض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأنها حق من الحقوق ديالهم كيساهم في إضعاف الثقة المتبادلة بالمواطن والمؤسسات، وكيكرس تصور كيقوم على أن العلاقة مع الإدارة

والاجتماعية والإدارية، وماشي شخص مسؤول على جميع الشروط اللي كتوضعها المؤسسة. واحترام الموظف ما كيعنيش تخلي المواطن على حقه في الشكوى أو الاعتراض، وإنما كيعني التعامل مع الموقف ضمن قواعد الحوار والاحترام المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
4: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر تصويت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
3: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.

0: تعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مار
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
4: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
5: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
3: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جيهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. البنك الإفريقي للتنمية يطلق خطة بقيمة 5 ملايير ومليون دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. الرسوم الأمريكية تزيد الضغوط على الاقتصاد الكندي وسط استمرار التضخم. أسعار النفط ترتفع قبيل محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة 5 ملايير ومليون دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من آثار الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
7: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآليات التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4.1 مليار دولار مقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الأفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هذه الإقراض للبنك العام 2026 إلى حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
6: تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه تضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. محافظ البنك المركزي الكندي أوضح خلال ندوة صحفية أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي لا أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة. إسماعيل الملكي.
8: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تزيد من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي، أوضح محافظ البنك المركزي الكندي أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة، محذرا من تداعيات حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية على قرارات الشركات بشأن الاستثمار والتوظيف. وكان الاقتصاد الكندي سجل نموا سنويا بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني، فيما بدأت الشركات والأسر في تكييف استثماراتها ونفقاتها بعد نحو 18 شهرا من الرسوم الجمركية الأمريكية. وأشار محافظ بنك كندا إلى أن تجديد التصعيد التجاري قد يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بما قد ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. في المقابل، بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3% مقابل هدف بنك كندا المحدد في 2%، فيما تواصل أسعار النفط المرتفعة الضغط على التضخم على خلفية النزاع الدائري في الشرق الأوسط.
6: نختم بأسعار المحروقات، حيث ارتفعت أسعار النفط مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت تسليما ونبر 22 سنتا أو 0.22 إلى $100.57 للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر التي ينتهي التداول عليها بقيمة 2 أو 0.02 إلى $95.80 للبرميل. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ماب راديو،
9: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: الطبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء الضوء وحركات المادة.
9: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
10: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
9: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
10: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
11: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزيل إنغميسن، غماب راديو. ماب راديو
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسيعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: بنيويورك. أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
16: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
15: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
4: وللحمد لله اليوم أزيد من 105,000 تلميذ على صعيد الجهة وأزيد من 12,000 تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها رهن الإشارة الجميع.
5: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
3: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12,000 تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: صحتك،

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
4: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركع مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
5: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر تصويت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
2: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادي.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ما برادي. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على مابراديو.
1: مابراديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي مابراديو.
6: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار، تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
7: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
6: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
7: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
6: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
9: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
8: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قسعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
10: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100%
12: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغلب مدى جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.

0: التصويت اولا حق دستوري لجميع المغاربة حتى يختارون من يمثلهم فالبرلمان، وبالتالي هو يمثل فرصة للاختيار، ولكن أيضا يمثل مسؤولية حتى نستطيع أن نختار الأفضل.
1: أنت نشوف بأن كل مواطن مغربي ضروري يتشارك بالانتخابات حيث هذا واجب وطني وحق دستوري وباش المغرب يزيد القدام.
2: الانتخابات في المغرب كيبقى عرس ديمقراطي أكيد، هذا العرس هذا يعني مشاركة في أحزاب متنوعة بمشاريع مختلفة، وأكيد أن المشاركة دي المواطن فهي مشاركة مهمة وضرورية.
3: أنا أوجه دعوة إلى عموم الناخبين يتعبأوا يوم 23 سبتمبر والتوجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، وهذا طبعا حق دستوري يكفله الدستور.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربعة المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ بتطوراته. وذكرت وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال أن التوسع في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة، وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق النشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية. ويأتي هذا التقرير في وقت شكل فيه ازدهار قطاع مراكز البيانات بمثابة بارقة أمل اقتصادية نادرة في أستراليا، مع توقعات سوقية بارتفاع معدل نمو نشاط مراكز البيانات الأسترالية إلى مستويات نمو قطاع الغاز الطبيعي المسال في أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن

0: المصداقية والخبر اليقين. ما براديو،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ما براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
4: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر تصويت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
3: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة

0: للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
5: واللي الحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراها الإشارة الجميع.
6: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
4: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى سلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
7: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
10: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
9: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
10: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
9: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماب راديو. غماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي غماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جيهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. البنك الإفريقي للتنمية يطلق خطة بقيمة 5 ملايير ومليون دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. الرسوم الأمريكية تزيد الضغوط على الاقتصاد الكندي وسط استمرار التضخم. أسعار النفط ترتفع قبيل محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة 5 ملايير ومليون دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من آثار الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
11: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآليات التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4.1 مليار دولار مقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الأفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هذه الإقراض للبنك العام 2026 إلى حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
2: تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه تضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. محافظ البنك المركزي الكندي أوضح خلال ندوة صحفية أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة. إسماعيل الملكي.
12: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تزيد من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي، أوضح محافظ البنك المركزي الكندي أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة، محذرا من تداعيات حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية على قرارات الشركات بشأن الاستثمار والتوظيف. وكان الاقتصاد الكندي سجل نموا سنويا بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني، فيما بدأت الشركات والأسر في تكييف استثماراتها ونفقاتها بعد نحو 18 شهرا من الرسوم الجمركية الأمريكية. وأشار محافظ بنك كندا إلى أن تجديد التصعيد التجاري قد يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بما قد ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. في المقابل بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3% مقابل هدف بنك كندا المحدد في 2%، فيما تواصل أسعار النفط المرتفعة الضغط على التضخم على خلفية النزاع الدائري في الشرق الأوسط.
2: نختم بأسعار المحروقات، حيث ارتفعت أسعار النفط مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت تسليما ونبر 22 سنتا أو 0.22 إلى 100 دولار و57 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر التي ينتهي التداول عليها بقيمة 2 أو 0.02 إلى 95 دولار و80 سنتا للبرميل. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار هذا الموسم. بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
5: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذ على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها أراهن الإشارة الجميع.
6: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
4: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وكذا تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100%
13: في المغرب.
8: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل. كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10-15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22-27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15-22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
15: نوافذ سياحية.
13: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغلق غمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد. ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتدرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: خلال تجمع خطابي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بتجلفت إقليم أزيلال في إطار حملته الانتخابية، أكد الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال، مشددا على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي.
18: بتجلفت في أعماق إقليم أزيلال نوجد اليوم لنؤكد على ضرورة أن المغاربة والمغربيات خاصة في هذه المناطق يستحقون شيء آخر، وننتظر صوت لصالح حزب تقدم الاشتراكية.
17: واستعرض السيد بن عبد الله في هذا اللقاء الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقترح حلولا لعدد من الإشكاليات المرتبطة بغلاء المعيشة ودعم صغار الفلاحين ومربي الماشية وتشغيل الشباب ووضعية المتقاعدين والإعانة المخصصة لتمدرس الأطفال.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
7: ومن الجهة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100%
16: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن تغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
13: نشرة الأخبار على ماب راديو.
14: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026 رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغسطس إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاتم سهر أراجي معها التفاصيل.
19: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الجريمة الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
14: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
20: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب

0: بتصويتي والمسار الذي يؤدي إليه.
1: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
2: حسب معطيات لرئاسة النيابة العامة، يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53/25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55/25 المغير والمتمم للقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 من شتنبر 2026.
1: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك، أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
3: أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريتا يوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح

0: السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
1: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين، بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية السمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. في إقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
5: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم سمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
4: والختم من مينائي العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026 رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 غشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد، نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة، فتمسهر أراجي معها التفاصيل.
6: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح إلى جنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية 23 شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
1: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7,288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
7: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
1: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
8: حسب معطيات لرئاسة النيابة العامة، يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53/25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55/25 المغير والمتمم للقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 من شتنبر 2026.
1: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
0: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريتا يوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
1: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم
9: ومن جدد الجهات
10: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026 رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتمسهر أراجي معها التفاصيل.
6: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة، بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
12: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
9: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت.
7: كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مومبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
12: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
8: حسب معطيات لرئاسة النيابة العام، ما يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53/25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55/25 المغير والمتمم للقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 من شتنبر 2026.
12: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك، أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
0: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد نصر بوريطة يوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
12: ونبقى في نيويورك حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
13: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
14: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزكزين إنغميسن جماب راديو ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة. سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
12: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026 رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتمسهر أراجي معها التفاصيل.
6: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية 23 شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
12: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7,288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
9: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها. وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
8: حسب معطيات لرئاسة النيابة العام، ما يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53-25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55-25 المغير والمتمم للقانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي.

0: الأساسية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغشت إلى 16 من شتنبر 2026.
1: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
2: أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريتا يوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
1: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة

0: التصويت اولا حق دستوري جميع المغاربه حتى يختارون من يمثلهم في البرلمان، وبالتالي هو يمثل فرصه للاختيار، ولكن ايضا يمثل مسؤوليه حتى نستطيع ان نختار الافضل.
1: انت نشوف بان كل مواطن مغربي ضروري يتشارك بالانتخابات حيت هذا واجب وطني وحق دستوري وباش المغرب يزيد القدام.
2: الانتخابات في المغرب كيبقى عرس ديمقراطي اكيد، هذا العرس هذا يعني مشاركه في احزاب متنوعه بمشاريع مختلفه، واكيد ان المشاركه ديال المواطن فهي مشاركه مهمه وضروريه.
3: انا اوجه دعوه الى عموم الناخبين يتعبأوا يوم 23 سبتمبر والتوجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، وهذا طبعا حق دستوري يكفله الدستور.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
5: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، ماب راديو،
7: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026، رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتم سهر أراجي معها التفاصيل.
9: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
8: وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثانية عشر من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
10: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
8: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
11: حسب معطيات لرئاسة النيابة العامة، يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53-25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55-25 المغير والمتمم للقانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو ما انعكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27-11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 من شتنبر 2026.
8: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
12: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد نصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
8: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
14: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة سالا ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيان إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
13: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154,000 طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
15: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,500 175 طفلا و 1145 امرأة و 1009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
13: وفي الختام، يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة: سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
4: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ماب راديو،
7: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026، رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتمسهر أراجي معها التفاصيل.
9: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
8: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات ولائحتين لمرشحين غير منتمين تستنفس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاختيار عن المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
17: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
8: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
11: حسب معطيات لرئاسة النيابة العام، ما يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53-25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55-25 المغير والمتمم للقانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27-11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغشت إلى 16 من شتنبر 2026.
8: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
12: أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريتا يوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
8: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: بارب arabe barbe arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition,
19: histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ماب راديو.
7: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. علاقة بانتخابات 2026 رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتم سهر أراجي معها التفاصيل.
9: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إذاعة التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل داخل المشهد العام، كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة، بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجناح إلى جنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
8: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
20: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة والمقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
8: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
11: حسب معطيات لرئاسة النيابة العام، ما يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53-25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55-25 المغير والمتمم للقانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر

0: معلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 من شتنبر 2026.
1: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد نصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
1: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

العمل كيشكل واحد الفضاء اجتماعي كتقطع فيه مجموعة من العلاقات والتفاعلات بين الموظفين والمواطنين، خاصة في المؤسسات والإدارات اللي كتقدم خدمات عمومية مباشرة. وطبيعة هالتفاعلات ما كتقتصرش على تبادل المعلومات أو إنجاز المعاملات الإدارية، ولكن تقدر تأخذ أحياناً أشكال سلبية كتمثل في التوتر والعدوان اللفظي والتهديد والإهانة، وأحياناً الاعتداء الجسدي على الموظف والسلوك المنحرف اللي يقدروا يمارسوه بعض الأفراد على الموظف داخل مكان العمل يمكن تكون عنده علاقة باختلالات في أنماط التواصل أو في العلاقة بين الفرد والمؤسسة اللي كتقدم خدمة. والسلوك المنحرف في علم الاجتماع هو مجموعة الأفعال والتصرفات اللي كتتعارض مع القواعد والقيم والمعايير اللي كيحددها المجتمع في تنظيم العلاقات بين الأفراد، وما كيعنيش بالضرورة ارتكاب جريمة، ولكن يمكن يكون عبارة عن سلوكيات منتشرة نوعا ما بحال السب والشتم والتهديد ورفع الصوت والإهانة والتخويف أو ممارسة الضغط النفسي. ومن اللي كتستهدف هاد السلوكيات الموظف داخل مكان العمل دياله فهي كتمثل شكل من أشكال السلوك العدواني اللي كيضر بطبيعة العلاقة المهنية وكيهدد الإحساس بالإحترام داخل المؤسسة. في بعض الحالات يقدر ينظر المواطن للموظف باعتباره ممثل مباشر للمؤسسة والمسؤول عن تنفيذ القواعد والإجراءات اللي تقدر ما توافقش مع انتظاراته الشخصية. ومن اللي كيواجه رفض طلب أو تأخر في خدمة أو تعقيد إداري يقدر يوجه الغضب دياله نحو الموظف باعتباره الطرف الأكثر قربا منه، حتى ولو يكون ماشي هو المسؤول بصورة مباشرة على المشكلة اللي وقعت. وهنا كيتحول الموظف من مقدم للخدمة لهدف للغضب الاجتماعي الناتج على الإحباط أو عدم الرضا. وكيرتبط السلوك المنحرف أيضا بعملية بناء التوقعات الاجتماعية، فالمواطن كيدخل المؤسسة وهو حامل معاه مجموعة من التصورات حول الحقوق دياله والطريقة اللي غيتعامل بها، بينما كيعمل الموظف وفق قواعد وإجراءات تنظيمية محددة خاصو يحترمها. ومن اللي كيوقع تعارض بين توقعات المواطن وبين اللي كتقدموا المؤسسة كيوقع التوتر، وإذا غابت قنوات التواصل الفعالة كيتطور الاختلاف الطبيعي في المصالح لسلوك عدواني. لذلك السلوك المنحرف لا يمكن تفسيره دائما باعتباره مشكلة فردية، لابد من وضعه في سياقه الاجتماعي والنفسي، فالعوامل النفسية والاجتماعية عندها دور مهم تفسير هذا السلوك، خاصة من اللي كتكون مقرونة بالضغوط الاقتصادية والمشاكل الأسرية والشعور بالإقصاء الاجتماعي وضعف الثقة في المؤسسات. هذه كلها عوامل كتزيد من مستويات التوتر عند بعض الأفراد اللي ما كيقدروش يضبطوا أعصابهم ويتفهموا شروط المؤسسة. طبعا هاد الظروف ما كتبررش الاعتداء أو الإهانة، وإنما كتساعد على فهم السياق اللي تقدر تحول فيه مشاعر الإحباط لسلوك عدواني كيستهدف بالدرجة الأولى الموظف. أيضا بعض الأفراد يقدروا يعتقدوا بأن استعمال القوة اللفظية أو التهديد وسيلة فعالة للحصول على الخدمة، وهذا اللي كيجعل السلوك العدواني كيتحول لنمط مكتسب من التفاعل الاجتماعي عند البعض. من جهة أخرى يمكن النظر لهذا السلوك من خلال مفهوم العنف الرمزي، بحيث ما كيقتصرش الاعتداء على الأذى الجسدي، ولكن يقدر يتخذ شكل تقليل من قيمة الموظف أو تشكيك في كفاءته أو إهانته أمام الآخرين. وكيأثر هذا النوع من السلوك في الكرامة المهنية للموظف وفي الصورة دياله على ذاته وفي مكانته الاجتماعية، ومع تكرار هذه الممارسات يقدر يؤدي للشعور بالإحباط والاحتراق المهني، ويمكن أيضا ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وهذه الأمور كنصادفوها في بعض الإدارات اللي يقدر المواطن ما يتفهمش إكراهات الموظف اللي كيطبق القانون والشروط اللي كتوضعها المؤسسة مقابل تقديم الخدمة، فأثر هذا السلوك المنحرف كيكون على الموظف والمؤسسة والمواطن والمجتمع. فالموظف كيواجه تحديات يومية تقدر تكون سبب في القلق دياله وفقدان الشعور بالرضا الوظيفي عنده، بينما هو أيضا مواطن عنده حياة عنده أسرة، هو ماشي إنسان آلي. من جهة أخرى كاين بعض المؤسسات اللي كتهتم بجودة الخدمات والعلاقات المهنية، ويمكن تنتشر حالة من التوتر بين الموظفين والمواطنين بسبب حالة أو جوج ديال الحالات. أما على مستوى المجتمع تكرار هذه السلوكيات والحديث عليها من قبل بعض المواطنين عبر وسائل
وسائل التواصل الاجتماعي كأنها حق من الحقوق ديالهم، كيساهم في إضعاف الثقة المتبادلة بالمواطن والمؤسسات، وكيكرس تصور كيقوم على أن العلاقة مع الإدارة ما يمكنش تتم إلا من خلال الصراع أو الضغط. لذلك من الضروري الوعي بأهمية تحسين آلية التواصل مع المواطنين وتوضيح الإجراءات والخدمات والحقوق والواجبات، وأيضا توفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات وتدريب الموظفين على إدارة المواقف المتوترة والتواصل مع المواطنين في الحالات الصعبة. وفي المقابل كيحتاج المواطن لتعزيز ثقافة احترام الموظف باعتباره فرد كيأدي وظيفته الاجتماعية والإدارية وماشي شخص مسؤول على جميع الشروط اللي كتوضعها المؤسسة. واحترام الموظف ما كيعنيش تخلي المواطن على حقه في الشكوى أو الاعتراض، وإنما كيعني التعامل مع الموقف ضمن قواعد الحوار والاحترام المتبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026، رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغسطس إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاتم سهر أراجي معها التفاصيل.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
2: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
2: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
5: حسب معطيات لرئاسة النيابة العامة، يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53/25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55/25 المغير والمتمم للقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 من شتنبر 2026.
2: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
6: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد نصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليم السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
2: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جيهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. البنك الإفريقي للتنمية يطلق خطة بقيمة 5 ملايير ومليون دولار لمواجهة الصدمات في قطاعي الطاقة والأسمدة في إفريقيا. الرسوم الأمريكية تزيد الضغوط على الاقتصاد الكندي وسط استمرار التضخم. أسعار النفط ترتفع قبيل محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بأبيدجان خطة للتدخل بقيمة 5 ملايير ومليون دولار بهدف الاستجابة للصدمات المرتبطة بقطاعي الطاقة والأسمدة والتخفيف من آثار الأزمة العالمية في هذا المجال على الدول الإفريقية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
9: المؤسسة المالية أوضحت في مذكرة لها أن هذه الآليات التي أطلق عليها اسم الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة ستمكن من تقديم دعم فوري ومحدد الأهداف لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة وتعزيز قدرة الدول الأفريقية الأعضاء على مواجهة الصدمات المستقبلية. وأضافت أن هذا الإطار سيتم تمويله من خلال قروض إضافية بقيمة 4.1 مليار دولار مقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، وما يصل إلى 960 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الأفريقي، وهو ذراع الإقراض الميسر التابع لمجموعة البنك. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الموارد الإضافية سترفع هذه الإقراض للبنك العام 2026 إلى حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن مجموعة البنك من تقديم دعم فوري وموجه للدول المتضررة من الأزمة مع تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وبحسب البنك سيرتكز عمل الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة على 4 محاور رئيسية تشمل استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتأمين أنظمة الإمداد الحيوية بالغذاء والطاقة والأسمدة وحماية الإنفاق الأساسي والأسر الضعيفة، فضلا عن دعم الإصلاحات لبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط والطويل.
8: تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه تضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. محافظ البنك المركزي الكندي أوضح خلال ندوة صحفية أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي لأقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة. إسماعيل الملكي.
10: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تزيد من الضغوط على الاقتصاد الكندي في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من الهدف الذي حدده بنك كندا. خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين الماضي، أوضح محافظ البنك المركزي الكندي أن استمرار الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي إلى أقل من 1% خلال الربع الرابع من السنة، محذرا من تداعيات حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية على قرارات الشركات بشأن الاستثمار والتوظيف. وكان الاقتصاد الكندي سجل نموا سنويا بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني، فيما بدأت الشركات والأسر في تكييف استثماراتها ونفقاتها بعد نحو 18 شهرا من الرسوم الجمركية الأمريكية. وأشار محافظ بنك كندا إلى أن تجديد التصعيد التجاري قد يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بما قد ينعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. في المقابل، بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3% مقابل هدف بنك كندا المحدد في 2%، فيما تواصل أسعار النفط المرتفعة الضغط على التضخم على خلفية النزاع الدائري في الشرق الأوسط.
8: نختم بأسعار المحروقات، حيث ارتفعت أسعار النفط مع استقرار السوق بعد تراجعها على مدى أيام، فيما يترقب المستثمرون تطورات محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام برينت تسليما ونبر 22 سنتا أو 0.22 إلى $100.57 للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر التي ينتهي التداول عليها بقيمة 2 أو 0.02 إلى $95.80 للبرميل. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه من قيثو ذات النس أسر مذم زوارو زي عربعي سقوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ذما وزدو السميانا مورتين مذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسر مذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك جخا كتحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبير نصفحة نيخي يتجميش السجر دي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاويذا كيك فوتو كوبير لاكارت ناسيونال أنبا باس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشوني النحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريت ليو السلمذا مزوارو مالات قيت تزمار نهارا التفذا التصن الفرص ذي وشا.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. راديو
7: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026، رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 غشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتمسهر أراجي معها التفاصيل.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية 23 شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
2: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
8: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة والمقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
2: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
5: حسب معطيات لرئاسة النيابة العام، ما يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53/25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55/25 المغير والمتمم للقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 من شتنبر 2026.
2: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
6: أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد نصر بوريتا يوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
2: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026، رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتم سهر أراجي معها التفاصيل.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
2: وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثانية عشر من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
8: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
2: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
5: حسب معطيات لرئاسة النيابة العام، ما يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53-25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55-25 المغير والمتمم للقانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو ما انعكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة

0: الحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريتا يوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
0: ونبقى في نيويورك حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي.

0: الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهة الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليم أسمرة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
1: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريتي أبرز أن إقليم سمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريتي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
0: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و 16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تدع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. علاقة بانتخابات 2026 رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغسطس إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة الزهراء راجي معها التفاصيل.
5: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح إلى جنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
4: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
6: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مونبيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
4: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
7: حسب معطيات لرئاسة النيابة العامة، يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53/25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55/25 المغير والمتمم للقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27-11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغشت إلى 16 من شتنبر 2026.
4: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
8: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليم السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
4: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع
9: الإرهاب راديو. أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزوارو تيزمم تزاني نغتين مل تمزوارو إلا داركو أزاني الطافن قوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيس تدي درت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزوارو توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزاني أما يزمم هالنيرخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقنية نامور تين مل تمزوارو تتونن ديم شترك ننس أرا كان تأتين مل تمزوارو تي تزانين غدرار ولا غزغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكران تين مل ليك يزن نيغ تزول توسلم دمزوارو لي لان غتمنط لي اختزارته تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحاله المدنيه نيغد حتى الكاريت نتلاليت د الفوتوكوبين تكردات انا مورت من باب نتزانت تين من الغصاد النور زنتي فلويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللحيا موكريس ارتكا حتى تي غاوسيوين والمود افاد دات السيفسيس فتاوجي وين تزانين هنا درت جتي ويكاد سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق نتغصاد هان مالا ذكر زمن تفلويني ماشي

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026 رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتمسهر أراجي معها التفاصيل.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو. وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
2: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بي في على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
2: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
5: حسب معطيات لرئاسة النيابة العامة، يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 5325 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 2711 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 5525 المغير والمتمم للقانون 5711 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 2711 المتعلق بمجلس النواب والقانون 5711 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغشت إلى 16 من شتنبر 2026.
2: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك إلى صوت أقوى وعمل منسق للجنوب العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لبلدان الجنوب العالمي وشركائها انعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التفاصيل في هذا التقرير.
6: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريتا اليوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
2: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: بعد ما كتسالي عملية الفرز وكيتحرر محضر كل مكتب تصويت كتبدأ مرحلة أخرى. كيفاش كتجمع هاد النتائج وكيفاش كنوصلوا للنتيجة النهائية؟ النتائج ما كتجمعش دفعة واحدة وإنما كتمر عبر مراحل منظمة. في البداية كتكون نتائج على مستوى مكاتب تصويت ومن بعد كتجمع وكتحصى على المستوى المحدد قانونا إلى أن يتم تجميع النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية. وهنا كاين فرق مهم خاصنا نعرفوه. النتائج الأولية اللي كتسمع عليها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع ماشي هي نفسها النتيجة النهائية المصادق عليها. فبعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء والجميع كتعلن النتائج الأولية وهي المعطيات اللي كتبين شحال جابت كل لائحة أو مترشح من صوت وفق النتائج اللي كيتم تجميع ديالها. ومن بعدها كيتم الإعلان على النتائج النهائية.

0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل منطقة سوس والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بالقرب من السواحل، كما ستظهر سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية، حيث الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محليا مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ومن بين 22 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من السواحل الوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وداخل الأقاليم الصحراوية، بينما ستبقى دون تغيير يذكر بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو.
3: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وزارة الداخلية تضع رهن إشارة الناخبين رقما مجانيا ومنصات رقمية للتعرف على مكاتب التصويت. وعلاقة بانتخابات 2026 رئاسة النيابة العامة تعلن تسجيل 93 شكاية انتخابية منذ 21 أغشت إلى غاية 15 شتنبر الحالي. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة سهر أراجي معها التفاصيل.
4: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز
3: المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع رهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011 وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق التوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو. وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية وإعادة تكييف بعض الجناح إلى جنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
2: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7,288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. وفي إطار انتخاب أعضاء مجلس النواب دائما وبهدف تيسير مشاركة الناخبات والناخبين في الاقتراع المذكور، تذكر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين بالوسائل التقنية للتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت. التفاصيل معك جيهان معتر.
4: أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727، حيث ستتوصل الناخبة أو الناخب المعني بجواب يتضمن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيدة فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. ويتعلق الأمر كذلك حسب البلاغ بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة www.listelectoral.ma وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستحصل الناخبة أو الناخب المعني على رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت. كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول وإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد، حيث ستتمكن الناخبة أو الناخب المعني من التعرف فضلا عن رقمه الترتيبي في لائحة الناخبين والجماعة أو المقاطعة المقيد فيها ورقم وعنوان مكتب التصويت على الموقع الجغرافي لمكتب التصويت والمسار الذي يؤدي إليها.
2: وعلاقة بهذه الاستحقاقات، سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية تم بعد دراستها اتخاذ قرار بشأن 92% منها، وذلك منذ تاريخ 21 أغسطس 2026 إلى غاية 15 شتنبر الجاري، فيما عرفت الفترة نفسها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 تسجيل ما مجموعه 229 شكاية. المزيد من المعطيات حول الموضوع نتابعها في تقرير لأميمة بوشعنين.
5: حسب معطيات لرئاسة النيابة العامة، يعكس هذا الرقم تفاوتا في عدد الشكايات الانتخابية ما بين المحطتين الانتخابيتين لسنة 2021 ونظيرتها لسنة 2026 التي عرفت انخفاضا مهما يتعدى بأكثر من ناقص 300%. وأكد المصدر ذاته أن سنة 2026 سجلت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53/25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 55/25 المغير والمتمم للقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وهو من عكس على نوعية الأفعال موضوع الشكايات بفعل تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل بموجب القوانين الانتخابية وكانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية. وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة من خلال استقراء الشكايات تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لا سيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين، معتبرة أنه ذلك يبرر سعي المشرع من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية. وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوحة والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 من شتنبر 2026.
2: وبالعودة إلى الشأن الدبلوماسي، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج في نيويورك التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. المسؤول البوركينابي وفي معرض حديثه عن المخطط المغربي للحكم الذاتي أكد في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المغرب اقترح مخططا حظي بتأييد الأمم المتحدة. ودبلوماسيا دائما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا

0: التعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء بنيويورك مباحثات مع وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتناولت المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل كافة مجالات التعاون. كما شكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالقارة الأفريقية والعالم العربي.
1: ونبقى في نيويورك، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بنيويورك مباحثات مع نظيره من بوتسوانا. المسؤولان تبادلا في هذا الإطار وجهات النظر حول القطاعات التي من شأنها أن تشكل محاور لتعاون مثمر ومفيد للجانبين بالنظر إلى المؤهلات والإمكانات التي يتوفر عليها البلدان وكذا مصالحهما وأولويات القارة الإفريقية. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100%.

أزول كتغردين اللي كتمالية العملية نحس بنيغ ديال الفرز الأصوات نميدن وليسكرن إستين أريتيليا المحضر إيكايقات المكتب أنت سويت تواليا أردي يستبدو يتغوصا يضنين مانيم كسسمونون النتائج دمانيم كسطرح نية النتيجة النهائية نيغتيقيرا النتائج أورات سمونون تقات ولا إنما أرزرين تكيقات المراحل تيونضام اختي زويري ارتلين النتائج في المستوى المكاتب التصويت تي غوردي النس ارتمونونت ارتو حسبنت في المستوى تحدد ايغان يتبعن ينزرف انما ارتمونونت النتائج تعلق نس الدوائر نستين غد الدوائر الانتخابيه غيد يخسانيسين مسيليا الفرق باهره استوهمان النتائج تمزوره نغدي ستين الاوليه ارتينينت نغدرتينينت مباشره سكت غردين الانتهاء نغدكمل الاقتراع ورفلاس نتيت لي المصادقه تغردين انتيغيرا العمليات الفرز لاحصاء دوسمون ارتينين نتائج غار تمزوره تيد ايغانتيات المعطيات ارس بيانت مانيم نغد ينوطو الاصوات اللي لان ايغيات اللائحه ديال المترشح النتائج ارين تسمونون مدن سكت غردينس ارتينينت نتائج نهائية نغد انتقيرة تنميرتنون.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برافو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة.

0: Map Radio. تعتزم أستراليا الاعتماد على نشر وتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لقيادة نمو الاقتصاد خلال العقود الأربعة المقبلة في ظل احتمالات تزايد انقسامات الاقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ بتطوراته. وذكرت وزارة الخزانة الأسترالية في تقريرها السنوي الصادر بعنوان تقرير الأجيال أن التوسع في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم تحقيق النمو المستهدف لإنتاجية العمل على المدى الطويل بمعدل 1.2%، وهو المعدل ذاته الذي ورد في تقرير 2023. وأعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز على هامش إصدار هذا التقرير أن العقد الثاني من القرن 21 شهد طفرة في ازدياد الطلب الخارجي على شراء السلع الأسترالية والخدمات التعليمية والسياحة، وأضاف أنه من المتوقع أن تنتقل هذه الطفرة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمعادن الحيوية وخدمات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي المستقبلي سيعتمد على مدى الاستفادة من فوائد الأسواق النشطة مع الحذر من الآثار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية. ويأتي هذا التقرير في وقت شكل فيه ازدهار قطاع مراكز البيانات بمثابة بارقة أمل اقتصادية نادرة في أستراليا، مع توقعات سوقية بارتفاع معدل نمو نشاط مراكز البيانات الأسترالية إلى مستويات نمو قطاع الغاز الطبيعي المسال في أوائل العقد الثاني من الألفية الثالثة.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالانتخابات التشريعية 18 من نوعها منذ استقلال المغرب. السيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الديناميات التي أطلقها جلالة الملك. القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمغرب، يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخارطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فتمزار الراجي معها التفاصيل.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية الإعلامية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين، بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة، بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء، وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل، وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية، بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية، وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
4: وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثانية عشرة من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس عنها 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. ويبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجرى اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربة انتخاباتها لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
6: السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
4: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
6: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريطة أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وبالتالي بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية، مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريطة أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
4: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029. السيد بوريطة أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانيغ أمس بنيويورك جدد التأكيد على أن الصحراء مغربية والواقعيات ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وجهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن عدد المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكاف للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154 ألف مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة سالا ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
7: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
9: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
7: وفي الختام، يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة: ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو،
7: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ استقلال المغرب. السيد دابوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمغرب، يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. النخيبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخارطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين، بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، وإعادة تكييف بعض الجناح إلى جنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
4: وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس عنها 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. ويبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجرى اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة ربطها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
6: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتية، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
4: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
6: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
4: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانيك أمس بنيويورك، جدد التأكيد على أن الصحراء مغربية والواقعيات ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وجهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن عدد المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو،
11: ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ استقلال المغرب. السيد دابوريطا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمغرب، يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. النخيبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخارطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
3: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إيداع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام. كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية وإعادة تكييف بعض الجناح لجنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
4: وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثانية عشرة من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس عنها 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. ويبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجرى اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضرية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
6: السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتية، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
4: ودبلوماسيا دائما، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
6: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريطة أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع، وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريطة أنه سير على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة

0: 2029. السيد بوريطة أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانيغ أمس بنيويورك جدد التأكيد على أن الصحراء مغربية والواقعيات ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وجهويا أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن عدد المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن النخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: الشباب قادر أنه يكون فاعل أساسي في هذا القرار، ينفتح لنا آخر من الخطاب يستوجب تواصلنا رقميا.
1: هم الجيل الناشئ دونك خاصهم تكون عندهم رأي ويكون عندهم هضرة. ديجا هما الأفكار ديالهم زوينين، كيكونوا دايرين مثقفين شحال من حاجة زوينة. دونك هاد الشباب هادو عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين في لي زوغوزو سوسيو، كيعرفوا يصابوا بزاف ديال الحوايج زوينين في الوسائل الرقمية.
2: الشباب يجعلوا الشياب اللي هما حنا نديروا فيهم الثقة، حتى حنا نشجعوهم ونصوتوا عليهم ونثقوا فيهم. كيفاش نديروا نثقوا فيهم؟ خصنا نثقوا فيهم باش يعطيونا دي زيكزومبل فيفون بالبابل، يكون في الحومة ديالو نشيط، يكون تيدخل في في في, في, في, في أعمال جمعوية، في تأطير الصوار.
3: أنا قربت كل شيء بدرجة ديال الوعي. كانوا معنا هاد الشباب راه حنا مرحبا، راه هما اللي خصهم ياخذوا المشعل، ولكن خصهم يكونوا مهيئين على جميع، على مستوى التواصل، على مستوى الإلمام بالبرامج الانتخابية، على المستوى الرهانات الوطنية والدولية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: انطلقت صباح اليوم الأربعاء على الساعة 8 بمختلف دوائر جهة الدار البيضاء ستات عملية تصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبالفعل يتوجه نحو 2,900,000 من الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، حيث يخصص لجهة الدار البيضاء ستات حوالي 69 مقعد، منها 57 مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية المحلية 16 و12 مقعدا مخصصا للدائرة الانتخابية الجهوية. ووسط مشاركة مكثفة تتواصل عملية التصويت إلى غاية الساعة 7 مساء دون انقطاع عبر 6,000

0: 875 مكتبة تصويت موزعة على 2436 مركزا بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات الجهة. وتم بهذه المناسبة تعبئة الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان سير عملية الاقتراع في أحسن الظروف، مع تجهيز مكاتب التصويت بصناديق الاقتراع والمعازل وباقي المعدات الضرورية لإجراء العملية الانتخابية. وبحسب المعطيات الواردة من عدة عمالات بل من جل عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات الجهة، جرى افتتاح مكاتب التصويت في ظروف جد عادية مع بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح المكاتب. وللتذكير، يصوت الناخبون لاختيار ممثلهم على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تصويت برسم الدائرة الانتخابية الجهوية وفق المقتضيات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وعملية الاقتراع ستتواصل بطبيعة الحال بمختلف ربوع المملكة إلى غاية الساعة 7 مساء على أن تنطلق عقب إغلاق مكاتب التصويت عملية فرز وإحصاء الأصوات وفق طبيعة الحال المساطر القانونية المعنية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ استقلال المغرب. السيد بوريطي يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الديناميات التي أطلقها جلالة الملك. القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمغرب، يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخارطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. فاطمة زهراء الراجي معها التفاصيل.
4: تشكل هذه الانتخابات محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات، كما تكمن أهمية هذه الاستحقاقات في إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والتعاطي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بما يستجيب لانتظارات المواطنين. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ 15,801,162 ناخبا. تتوزع الهيئة والناخبة الوطنية حسب الإحصاءات التي أوردها الموقع الإلكتروني listelectoral.ma ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. في المقابل، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة بمجموع الدوائر المحلية والجهوية بحسب معطيات وزارة الداخلية المحصلة إثر انتهاء فترة إذاع التصريحات. وتضم هذه اللوائح 7,288 ترشيحا، وهو ما يمثل معدلا وطنيا يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب. تأتي الانتخابات التشريعية هذه السنة لتكريس انتظام المواعيد الانتخابية بالمملكة وفق مقتضيات دستور 2011، وتترافق مع نقاش سياسي متواصل لتطوير المنظومة الانتخابية تحت إشراف مؤسساتي يضمن التطبيق السليم للقانون. كما تتسم المرحلة بتعدد المقاربات والخيارات المعروضة على الناخبين، بين فاعلين يدافعون عن حصيلة الولاية المنتهية أملا في استكمالها، وآخرين يطرحون برامج وتصورات بديلة تروم تجويد الأداء الحكومي والتشريعي. وتركز البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية بالأساس على المسألة الاجتماعية، حيث تتصدر الأولويات حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل المشهد العام، كما تتقاطع الرؤى حول ضرورة مراجعة أنظمة الدعم المباشر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي على الفئات الهشة والمتوسطة، بما يضمن استقرارا اجتماعيا ويحد من أثار التضخم وتقلبات الأسعار. على المستوى الاقتصادي، تتفق وتوجهات الحزبية على ضرورة تحفيز التشغيل ودعم النسيج المقاولاتي كرافعة أساسية للنمو، وتتجه المقاربات نحو خلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء، وتسهيل اندماج القطاع غير المهيكل، وتقديم تحفيزات ضريبية وتمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتعزيز السيادة الاقتصادية والحد من معدلات البطالة. وتم الحرص على توفير الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لتخليق العملية الانتخابية وجعلها مدخلا لتكريس الممارسات الديمقراطية. وقد جاءت المنظومة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة لتخليق العملية الانتخابية وترسيخ الشفافية، بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وتنص المنظومة على تجديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مع مضاعفة العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية، وإعادة تكييف بعض الجناح إلى جنايات بالنظر إلى خطورتها من بين تدابير أخرى. وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات واللجان الإقليمية التي تضم الوالي أو العامل ووكيل العام للملك أو وكيل الملك، فضلا عن اللجان الجهوية التي عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة. وستراقب هذه الانتخابات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية لضمان الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
3: وتعد هذه الانتخابات التشريعية الثانية عشرة من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس عنها 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. ويبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجرى اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضرية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة ربطها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
6: السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
3: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
6: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريطة أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريطة أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
3: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029. السيد بوريطة أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانيغ أمس بنيويورك، جدد التأكيد على أن الصحراء مغربية والواقعيات ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وجهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن عدد المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن النخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية السمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلنا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. في إقليم أسمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
9: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم سمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
8: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
7: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
10: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه يبرز العناوين. معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغت إلى حدود 10 صباحا 4.23% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر، محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخارطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذه الانتخابات بلغ إلى حدود 10 صباحا على الصعيد الوطني 4.23%. بلغ لوزارة الداخلية أوضح أن عملية التصويت انطلقت في تمام الساعة 8 صباحا المحددة قانونا لافتتاح الاقتراع في ظروف عادية على مستوى مجموع مكاتب التصويت المحدثة على صعيد كافة عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة بحضور ممثلي لوائح الترشيح المقدمة برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، يشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برنامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجرى اليوم ليؤشر على تحول جوهري في تعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد ثرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضرية للمملكة. المزيد في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربتها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
10: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوري تامسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يونس الشيخ معه التفاصيل.
6: السيد بوري قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
10: ودبلوماسيا دائما نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وعودة إلى يونس الشيخ.
6: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريطة أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وبدون عوائق أو انقطاع، وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريطة أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
10: جهويا اللحظة، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة قلميم وادنون رشيد بشارة بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الرياضة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. السيد بشارة أبرز خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن عدد المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري المفصل، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي، غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين آداء هذا الواجب الوطني.
1: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية السلبية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس واحد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو.
12: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
14: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه يبرز العناوين. معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغت إلى حدود 10 صباحا 4.23% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك.
15: أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخارطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذه الانتخابات بلغ إلى حدود 10 صباحا على الصعيد الوطني 4.23%. بلغ لوزارة الداخلية أوضح أن عملية التصويت انطلقت في تمام الساعة 8 صباحا المحددة قانونا لافتتاح الاقتراع في ظروف عادية على مستوى مجموع مكاتب التصويت المحدثة على صعيد كافة عملات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة بحضور ممثلي لوائح الترشيح المقدمة برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، يشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين تتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برنامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجرى اليوم ليؤشر على تحول جوهري في تعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد ثرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضرية للمملكة. المزيد في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربتها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطبع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
15: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوري تامسن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يونس الشيخ معه التفاصيل.
6: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنفسه تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
15: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وعودة إلى يونس الشيخ.
6: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريطة أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع، وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريطة أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
15: جهويا اللحظة، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة قلميم مواد نون رشيد بشارة بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الرياضة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. السيد بشارة أبرز خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن عدد المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي واصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري المفصل، شكرا لكم وفي أمان الله.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية، وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هاد المنتوجات خاصو تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد ملي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هاد السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحيث

سلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية، لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية، وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة، يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخد القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، لذلك يمكن للأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول، يقدر يتزاد تبني الأفراد ليه نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام، يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات. وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي، فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخص اعتماد مقاربة متكاملة، ما كتنحاصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد، كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد

0: خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن تشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن تشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صندوق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12 11.34%، وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين، تنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي ستجرى اليوم، ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
4: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربتها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
3: كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
0: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية، مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
3: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة المملكة على المساهمة بفعالية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد التأكيد على أن الصحراء المغربية وواقعية ينبغي أن يسترشدها بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة قلميم ودنون راشد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن عدد المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسة الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس أخوماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمع بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب المغربي وصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا. نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: من هنا من مدينة الراشدية كما في باقي مدن وقرى جهة درعا تافيلال، شرع الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية 2026. ووسط أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم وطبعها الشعور بالمسؤولية وروح المشاركة، توافد الناخبون منذ الساعة الأولى لفتح مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم في إطار ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في هذا الاستحقاق الانتخابي. وجرى تنظيم عملية ولوج الناخبين إلى المكاتب بما يضمن انسيابية العملية، فيما تكفلت الأطر المشرفة على مكاتب التصويت بتوجيه الناخبين والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمراحل العملية. وتتنافس الأحزاب على صعيد الجهة والتي تضم أقاليم الرشيدية وورززات وتنغير وميدلت وزاغورة على 23 مقعدا نيابيا، من بينها 6 مقاعد مخصصة للائحة الجهوية النسوية. وعلى مستوى إقليم الرشيدية بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 197 ألفا موزعين على 29 جماعة حضرية وقروية، فيما بلغ عدد مكاتب التصويت 522 مكتبا فضلا عن 44 مكتبا مركزيا.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور، كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27-97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريتا الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
1: أول إذاعة إخبارية 100%
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن تغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: صباح اليوم بمختلف عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة عملية التصويت برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتوجه الناخبون كما باقي جهات المملكة إلى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم بمجلس النواب. وتضم جهة طنجة تطوان الحسيمة 8 دوائر انتخابية إضافة إلى دائرة انتخابية جهوية، وتتنافس اللوائح المرشحة بالجهة على 37 مقعدا برلمانيا، منها 29 مقعدا بالدوائر المحلية و8 مقاعد بالدائرة الجهوية. وتتصدر الدائرة الانتخابية المحلية طنجة أصيلة الجهة من حيث عدد الناخبين ب 411,248 ناخب، سيصوتون ب 753 مكتب، منها 75 مكتبا مركزيا جهزت لاستقبالهم في أحسن الظروف. ويتنافس المرشحون في هذه الدائرة على 5 مقاعد نيابية من خلال 22 لائحة، اثنتين منهما تقودها نساء. ومن المتوقع أن تعرف صناديق الاقتراع بهذه الدائرة كما هو معروف في الاستحقاقات السابقة بطنجة إقبالا كبيرا للناخبين بعد الزوال. وتأتي عملية الاقتراع بعد الحملة الانتخابية التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري واستمرت إلى منتصف ليلة 22 من
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية. وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شوتا بير محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12:11.34%. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
4: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة ربطها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
0: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
3: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
0: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب دون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
3: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم مده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا ان هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلام.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول المحيطة الأطلسي والوجه المتوسطية، كما يرتقب نزول قطرات مطرية قد تكون مصحوبة بالرعد فوق بعض الجهات للأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 28 و 32 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من شرق البلاد والسهول الداخلية الشمالية والسواحل الجنوبية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: صباح اليوم بمختلف عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة عملية التصويت برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتوجه الناخبون كما باقي جهات المملكة إلى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم بمجلس النواب. وتضم جهة طنجة تطوان الحسيمة 8 دوائر انتخابية إضافة إلى دائرة انتخابية جهوية، وتتنافس اللوائح المرشحة بالجهة على 37 مقعدا برلمانيا، منها 29 مقعدا بالدوائر المحلية و8 مقاعد بالدائرة الجهوية. وتتصدر الدائرة الانتخابية المحلية طنجة أصيلة الجهة من حيث عدد الناخبين ب 411,248 ناخب، سيصوتون ب 753 مكتب، منها 75 مكتبا مركزيا جهزت لاستقبالهم في أحسن الظروف. ويتنافس المرشحون في هذه الدائرة على 5 مقاعد نيابية من خلال 22 لائحة، 2 منهما تقودها نساء. ومن المتوقع أن تعرف صناديق الاقتراع بهذه الدائرة كما هو معروف في الاستحقاقات السابقة بطنجة إقبالا كبيرا للناخبين بعد الزوال. وتأتي عملية الاقتراع بعد الحملة الانتخابية التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري واستمرت إلى منتصف ليلة 22
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية. ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي. غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين أداء هذا الواجب الوطني.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية. وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12:11.34%. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
3: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعامي تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
3: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب دون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
1: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 83 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلام.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية

0: وجازات بروز مراكز جامعية صاعدة وواحدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليم السمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
1: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
0: والختم من مينائي العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل والسهول المحيطة الأطلسي والوجه المتوسطية، كما يرتقب نزول قطرات مطرية قد تكون مصحوبة بالرعد فوق بعض الجهات للأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 28 و 32 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من شرق البلاد والسهول الداخلية الشمالية والسواحل الجنوبية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي

0: أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12.11.34%. وذكر بلغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
4: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
5: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
3: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
5: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
3: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. معكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إنغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
4: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
1: هذا الزوال.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية. وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شوتا بير محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12 11.34%. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
4: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
2: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
4: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
2: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة الحادية 83 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: بعد ما كتسالي عملية الفرز وكيتحرر محضر كل مكتب تصويت، كتبدأ مرحلة أخرى، كيفاش كتجمع هاد النتائج وكيفاش كنوصلوا للنتيجة النهائية. النتائج ما كتجمعش دفعة واحدة، وإنما كتمر عبر مراحل منظمة. في البداية كتكون نتائج على مستوى مكاتب تصويت، ومن بعد كتجمع وكتحصى على المستوى المحدد قانونا، إلى أن يتم تجميع النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية. وهنا كاين فرق مهم خاصنا نعرفوه، النتائج الأولية اللي كتسمع عليها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع ماشي هي نفسها النتيجة النهائية المصادق عليها. فبعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء والجميع كتعلن النتائج الأولية، وهي المعطيات اللي كتبين شحال جابت كل لائحة أو مترشح من صوت وفق النتائج اللي كيتم الجميع ديالها. ومن بعدها كيتم الإعلان على النتائج النهائية.

0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أكدت الشيلي أنها تدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت الاثنين في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره الشيلي السيد فرانسيسكو بيريز ماكينا. انعقد هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي فخامة السيد خوسي أنطونيو كاست. البلاغ المشترك أشار من جهة أخرى إلى أن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي، وستعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية من أجل توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية. كما أوضح أن الشيلي تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 2025-27-97 وتلتزم به لتنضم بذلك إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. وخلال هذا اللقاء قام الوزيران أيضا بتوقيع شروط المرجعية لبدء التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: رأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً على ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12:11.34%. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربة نسبتها لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
4: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
2: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وبدون دون عوائق أو انقطاع، وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية، مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريطة أنه سير على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
4: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريطة أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلام.

0: هذا العدد. إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.

0: الشباب قادر أنه يكون فاعل أساسي في صناعة القرار، ينفتح لنا آخر من الخطاب يستوجبوا تواصلا رقميا.
1: هم الجيل الناشئ دونك خاصهم تكون عندهم رأي ويكون عندهم هدرة، ديجا هما الأفكار ديالهم زوينين كيكونوا دايرين مثقفين شحال من حاجة زوينة. دونك هاد الشباب هادو عندهم بزاف ديال الحوايج زوينة في لي زوغوزو سوسيو، كيعرفوا يصابوا بزاف ديال الحوايج زوينة في الوسائل الرقمية.
2: الشباب يجعلوا الشياب اللي هما حنا نديروا فيهم الثقة، حتى حنا نشجعوهم ونصوتوا عليهم ونثقوا فيهم. كيف نديروا نثقوا فيهم؟ خصنا نثقوا فيهم باش يعطيونا دي زيكزومبل فيفون بالبابل، يكون في الحومة ديالو نشيط، يكون تيدخل في في في, في, في أعمال جمعوية، في تأطير الصغار.
3: أنا قربت كل شيء بدرجة ديال الوعي، كانوا معنا هاد الشباب راه حنا مرحبا، راه هما اللي خصهم ياخذوا المشعل، ولكن خصهم يكونوا مهيئين على جميع، على مستوى التواصل، على مستوى الإلمام بالبرامج الانتخابية، على المستوى الرهانات الوطنية والدولية.

0: بوم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد يوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وتميز هذا الحفل الديني تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية. وبهذه المناسبة قام جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بزيارة قبر جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة. واختتم هذا الحفل الديني برفع أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس وينور ضريحها. كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله مبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. وتضرع الحضور أيضا إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وممثل البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني.

0: اقتراح 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12 11.34%. وذكر بلغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويلها هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار اليسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور، كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في أحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
2: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع، وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهاية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلام.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إنغمي سنين كرة، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو.
3: ينغميسن نتمازيغ تاسوس قزل دي تنزويت نماب راديو بركات أمزورون ينغميسن نغسد دي رباط شكوي السيخ فالأمير نمو من النباب نودوري قليد محمد ويسدي ساتين صربة من ينوان إيمان دباب انت تويتا مكوسون تقلديت مولاي الحسن دباب انت تويتا قلدون مولاي رشيد دباب انت تويتا قلدون مولاي أحمد تدقات ندغامان ويناس جايس مضلان محمد ويس موسكتوية ويس أغنار لتامان تمتان تنباب نودورة قليد الحسن ويسين تاملان ربي غيفس إلا قوكتوياد نيسكر باب ودور تغرين القرآن الكريم ديولي ونان الأمداح جوز مزود غيسكر باب ودور جليد محمد ويسدي ستين صربة بلينوان إيمان دباب تتويت مكسون تجليت مولاي الحسن دباب تتويت جلدون مولاي رشيد دباب تتويت جلدون مولاي أحمد سكرني النرزاف يوصم ضل اللي غي ستر رحمتي باب ودور جلين الحسن ويسين أترحم ربي. دير باطة بدات سيخفة للا انت تويتا تقلدان تقلدون تلالا مريم إدقام دي تيمز جيدان سنة دير باطة سيخفة تفوقلان تسجدان تنزم الزون وكتوية ويس وقنار دتامان تمتان تنقلي نقليد الحسن ويسينا ترحم باب نقنوان جاتا فوقلايات ترن رحمتي باب ودور محمد ويس موسى باب ودور الحسن ويسينا جوز داو انت نزوفت ان المغرب تسديد شيريا سدوسين سوى بعض انت جلديت ان المغرب اخفوا كان سقيح لقيس ولا تمناط انت نزوفت مكليت نامز دا بعض اني مان انت في كان مغرب سقوها سانسيف دا دسا ايقاف سيغودان يوش كاد ما يدقيا نوصيو دي شارني تيسي ماد دارت نوم دكار جارو موساس نتغوسوين البرا دوميا واسي افريقي دي مغربي انزدغنين برا نصر بوريتا دو موساس نشيري فرانسيسكو بيريز ماك كينا أم ذكرت جتيران تويروين أن تمسون تنتمت منينا. جوز داو انت نزوفت ان المغرب بدات سدوسي تجدد ان تنبنا ميديا مدي نيويورك وبعد ان المغرب اخفوه كانس مرة تديد مزد تمسقت نس ارتسكير تيوري ونس تمسقدين قاح قوكل ان المغرب يشكد ما يدق ينوصي دي شارني تيسي مادا دارت نوم دكار جيرو موساس نتغوسيوين البرا دميا واسا افريقي دي مغربين زدغنين برا نصر بوليتا دو موساس برا نبنا مخافير ادواردو مارتينيت اتشا فاسكيز ذكر نيجتي جيران تويريوين تمسمونت تمتيت انتمتا منين جينا ميسنان وستاين دي ثمازير تنغيس ديد فلوس متاين مولين تاسيمات نغدا حزب الاستقلال نظر بركة إز ديد جينا مسوال نسيق دي تصنوري تان المغرب العربي الأنباء مزد السجون تنفليت تمساسانت إلا غورس ين الأطرخ فإن مورن مكلي ترزم ين نوز قمنيد نعري منه دو السغل تاميمان تاق تيمرسال تسرتيتين تيم تايين جانت سج تيويريوين استاين ديتان اكتنونت رتمي قير تربوت ان المغرب انتو جان تايلال تنغد كرة الطائرة تربوت ان تونس ازكا نواكراس نغد الاربعاء اكتدلال المزاه دي تمقرت ان تونس اكتسوتلت نزجن ان تصدن افريقيا انتو جان تايلال تنغد الكرة الطائرة ادسكتي مزدا تربوت ان ايجان تمرنوت دي امزاو ايرا تزريس الاولمبياد لوس انجلوس سيف ددو اغنار دي تام ممكن لي رزرين تيم زورا ستاكوست نومضال دي بولونيا سيف دوغنار دسا ميدلاني مسفلت عزاني يجينا مسلا غسات قيمة المال
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة
2: الرياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: انطلقت صباح اليوم بمختلف عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة عملية التصويت برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتوجه الناخبون كما باقي جهات المملكة إلى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم بمجلس النواب. وتضم جهة طنجة تطوان الحسيمة 8 دوائر انتخابية إضافة إلى دائرة انتخابية جهوية، وتتنافس اللوائح المرشحة بالجهة على 37 مقعدا برلمانيا، منها 29 مقعدا بالدوائر المحلية و8 مقاعد بالدائرة الجهوية. وتتصدر الدائرة الانتخابية المحلية طنجة أصيلة الجهة من حيث عدد الناخبين ب 411,248 ناخب، سيصوتون ب 753 مكتب، منها 75 مكتبا مركزيا جهزت لاستقبالهم في أحسن الظروف. ويتنافس المرشحون في هذه الدائرة على 5 مقاعد نيابية من خلال 22 لائحة، 2 منهما تقودها نساء. ومن المتوقع أن تعرف صناديق الاقتراع بهذه الدائرة كما هو معروف في الاستحقاقات السابقة بطنجة إقبالا كبيرا للناخبين بعد الزوال. وتأتي عملية الاقتراع بعد الحملة الانتخابية التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري واستمرت إلى منتصف ليلة 22 من
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
5: توجه الناخبون بالأقاليم الجنوبية صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة نحو ترسيخ مزيد من الديمقراطية والمؤسسات الدستورية وإضافة لبنى أخرى في مسار تعزيز الوحدة الوطنية والترابية وتحسينها. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة هذه الجهة بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال مختلف المحطات الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. في هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي المسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروح التنافس الجدي والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. وتفيد معطيات للسلطة المحلية بأن 81 لائحة تضم 244 مترشحة ومترشح يخوضون غمار هذه الاستحقاقات للظفر ب 14 مقعدا على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء. ومن أجل توفير الظروف الملائمة للهيئة الناخبة التي يبلغ عددها 226,318 ناخبا وناخبة، هذا وتشهد مكاتب التصويت إقبالا مكثفا منذ الساعة الأولى لانطلاق عملية التصويت وسط حضور مراقبين وطنيين ودوليين الذين تم اعتمادهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتتبع هذه الاستحقاقات.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية. وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12 11.34%. وذكر بلغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين، وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم، ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
6: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربتها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
7: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور، كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
7: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب دون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلام.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويسهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى، على أن واجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77، وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط، محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لافوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد دي لافوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019 المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغت 21% وذلك إلى حدود الساعة 3 زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعات المملكة.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الزوال.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12 11.34%. وذكر بلغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين، وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
4: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة ربطها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
5: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97 رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
5: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب دون عوائق أو انقطاع، وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلام.

0: هذا العدد. إلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة، نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية. وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد من اللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية، إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبيئة.

ممارسة استهلاكية فعلية، وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية، وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة، يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخد القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول، يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام، يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود، كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات، وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخص اعتماد مقاربة متكاملة، ما كتنحاصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد، كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة

0: الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعة المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم، ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور، كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي. ثالثا، لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97. رابعا، لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا، لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا، لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في أحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
2: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية، مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد تزيده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهاية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلام.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لسنة 2026. بنك التنمية الأسيوي يرفع توقعاته لنمو كوريا إلى 3.2% لعام 2026. البداية بمجلس بنك المغرب، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أنه أخذا بالاعتبار المستوى المرتفع لليقين، وبالنظر إلى تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات معتدلة والتوطيد المنتظر في ديناميات النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، اعتبر المجلس أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب، وبناء قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. وأبرز البلاغ أنه على المستوى الوطني كان تأثير المحيط الخارجي غير المواتي ملحوظا على واردات المواد الطاقية وعلى وتيرة النشاط في بعض الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة. وفي المقابل، ظل تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهني النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير. وفي ظل هذه الظروف ونظرا لانخفاض الأسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا إذ بلغ 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9%، إذ عوضت المساعدات الحكومية الرامية لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي والأوضاع في الشرق الأوسط. وفاء حلاق في المتابعة.
4: التقرير الاقتصادي العالمي الفصلي الصادر عن المنظمة أوضح أن النمو العالمي الذي بلغ 3.4% سنة 2025 سيتباطأ هذه السنة قبل أن يبدأ بالتعافي صعودا ب 0.1 نقطة مئوية إلى 3% سنة 2027. وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير بعنوان أفق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ لكنه ظل قويا. وذكر التقرير أن ما بين العوامل التي ساهمت في هذه القوة تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة وزيادة المعروض من اقتصادات خارج الخليج وسحب النفط من المخزونات، فضلا عن استمرار ديناميكية أنشطة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالتعافي ليصل إلى 3% سنة 2027 بفضل الانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة وتراجع التضخم مدفوعا بشكل خاص حاس برفع أسعار الفائدة من جانب الكثير من المصارف المركزية بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي في منطقة الأورو والاحتياط الفيدرالي الأمريكي. ولا تزال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حذرة إذ إن التوقعات العالمية لا تزال تعتمد على تطورات الحرب في الشرق الأوسط التي تؤثر على توزيع النفط والغاز.
3: وفي الختم، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 3.2% لسنة 2026 مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليوز والتي بلغت 2.6%. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
5: البنك عزى توقعاته إلى قوة الصادرات وأرباح الشركات في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه التوقعات الأخيرة زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن التقرير السابق. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري رابع أكبر اقتصاد في آسيا للعام الجاري ب 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%. وكان البنك قد توقع نموا بنسبتي 1.9% و 2.6% لعام 2006 في تقريريه الصادرين في أبريل ويوليوز على التوالي. وأوضح أن التوقعات المعدلة تعكس نمو صادرات كوريا في ظل الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن السياسة المالية التوسعية للبلاد وأرباح الشركات القوية تسهم تدريجيا في انتعاش الاستهلاك الخاص. وأشار إلى مخاطر محتملة تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية وزيادة إضافية في الرسوم الجمركية الأمريكية، ما قد يؤثر سلبا على الصادرات والاستثمار.
3: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Route Wassil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
3: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
3: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
1: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بكلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بكلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلام.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مستمع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، برنامج اللي كنكتشفوا فيه معكم حرف مغربية عريقة ومهارات ورثتها الأجيال، وما زالت اليد المغربية كتحافظ عليها وكتعطيها روح جديدة. اليوم غادي نقربكم من حرفة فيها الدقة الصبر والمهارة، حرفة النقرة، ونكتشفوا معكم كيفاش كتبدأ من مادة أولية وكيفاش كتتحول بشوية بشوية لقطعة فيها جمال الصناعة وبصمة الحرفي. في هذه الرحلة غادي نتعرفوا على تفاصيل هاد الصنعة مع الحرفي مبارك خير ربي، ونكتشفوا معاه أسرار مهنة كتجمع بين خبرة السنين ودقة اليد. معلم مبارك مرحبا بك معنا. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي كيفاش بديتي هاد الحرفة، وشكون كان السبب أو الشخص اللي عرفك عليها؟
4: بالنسبة للحرفة هادي تعلمتها عن طريق الأخ ديالي الأكبر في الأوائل ديال 2006، والحمد لله لقيت فيها ذاتي ولقيت فيها راحتي. وأنا كشاب مغربي كنحاول نطورها إن شاء الله، ويعني كنفتخر بمولود الثقافة هادي ديال الصناعة التقليدية، وفيها بزاف ديال الامتيازات. يعني من الامتيازات اللي فيها أنك تكون عندك فكرة على قطعة كتحاول ترجع للأمر الواقع كبياسة ملموسة، والحمد لله.
3: معلم انتقلوا الآن للمراحل الأساسية اللي كتدوز منها القطعة حتى كتوصل للشكل النهائي ديالها.
4: بالنسبة للمراحل، أول حاجة كتكون الطلب ديال الزبون، تاني حاجة كندوبوا النقرة، من بعد كندوزوها في مكان الطراق باش تاخد الشكل ديالها، وكنحطوا فوق منها الموديل اللي كنا نخدمه، وكيجي مرحلة ديال التخرام. من بعد التخرام كيجي ديال الرونتوراج كنجمعوا البياسة، ومن بعد كنديروا النقش، كيدوز مرحلة النقش. من بعد النقش كيكون السيرتاج ديال الحجر، ديك الساعة على حسب الطلب ديال الزبون المرحلة الأخيرة، على حسب واش بغيتيها تشلل بالنقرة ولا تشلل بالذهب. وأكثرية الكليان كيطلبوا بالذهب حيت كتكون ديال الحضور، على حسب الشكل اللي غيجي مع القفطان ديال السيدة اللي بغات.
3: من بين هاد المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
4: بالنسبة لأصعب مرحلة هي مرحلة ديال المونتاج. يعني في اللحظة اللي تكون كتسودي خص يكون عندك التركيز بدقة، لانه الا عطيتي العافيه قل ما غتسوداش ليك، الا عطيتي اكثر يقدر تدوب لك البياسه. يعني كنعتبر هذه هي اصعب مرحله في الدومينات.
3: المعلم مبارك، واش التصاميم والاشكال ديال النقره بقات كيف ما هي، ولا كاين تطور تجديد باش تواكب الذوق الحالي؟
4: بالنسبه للتصاميم فيها جوج مراحل. بالنسبه للمرحله الاولى كيجيك الكليان كيجيب لك موديل من عنده، يعني كيكون شافوه فشي بلاصه ولا عجبو، كتحاول باش دير لي طلعوا نفس الموديل وتصاوب له التشكيلات اللي بغا. وكاين المرحلة الثانية، يعني كتكون التصميم من عندك، يعني كتبغي تصاوب الموديل هذا وهذا الشكل هذا باش تعرضو في بيترينا للكليان، ولا كتكون عندك كفكرة كتبغي تحققها وتشوفها حاجة من الموسم.
3: تبارك الله عليك سي مبارك. إذا شحال ديال الوقت كيتطلب منك إنجاز قطعة واحدة، وشنو اللي كيحدد المدة ديال الصنعة؟
4: قريبا القطعة من البداية حتى النهاية، حيت هي فيها مراحل. يعني كتكون في البداية باش تجمعها وتمونطيها والسيرتاج والنقش وجميع المراحل هذيك، تقريبا كيخصك واحد ساعة ونص ساعتين. عاد من بعد كدوز مرحله التشليل. في التشليل كتكون ماشي بياسه وحده، حتى كتجمع جميع البياسات عاد كدوز التشليله.
3: كسؤال ما قبل الاخير سي مبارك، واليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفه، وشنو خاص باش نشجعوهم اكثر عليها؟
4: بالنسبه للشباب، يعني كاين شيئا ما، لان الصناعه التقليديه هي مورد ثقافي، وكاين دابا كاين لو سونتر كيعلموا هذه الحرفه هذه. يعني كيكون شباب عنده وعي، كاين اللي ما يكملش الدراسه ديالو كيمشي كيدير تكوين، التكوين هذا كيكون من اختيارات انه كيخسر هذه الحرفه هذه ويكون على فكره بهذه الحرفه هذه وكيجي يتعلمها. بالنسبه للنصيحه اللي كنقدم للشباب هي انه ازوروا مجمع الصناعه التقليديه اللي كتواجد في اي مدينه، ياخذ فكره على الصناعه التقليديه عامه وعلى هذه الحرفه هذه خاصه، لان فيها الابداع وفيها الفن وانها موروث ثقافي ديال الاجداد ديالنا. يعني هذه الحرفه هذه راه ما كاينش منافس ديالها في العالم كامل، دايره واحد المكانه ديالها ودايره بلاصتها في العالم كامل، لانه تقريبا واخا راه المتطورات اللي كاينه وهذا الانجاز اللي كاينه، الا بغى الانسان يحقق ذاته يعني راه كاين برامج يعني التجا الصناعه التقليديه ياخذ فكره على البروجي اللي بغى، وراه كاين برامج ديال الدعم ديال المبادره الوطنيه، كاين برامج اخرى كدعم الشباب على المقاولات ديالو وحقق البروجي اللي بغى.
3: في الاخير السمبارك الا بغينا نوصفه نقرا بكلمه او جمله، شنو هي الكلمه اللي كتختار باش توصف لنا هذه الحرفه؟
4: بالنسبه لهذه الحرفه هذه كتمثل طرف من حياتي، لانني الوقت اللي كندوز هنا في لاتولي ديالي واللي كندوز في التصاميم والابداع وكنحاول نحط واحد بياسه يعني امر الواقع يعني كياخذ وقت كثير، يعني هذا طرف من حياتي والحمد لله حققته، لانني كنمثل صانع مغربي وعندي هدف كشاب طموح والحمد لله.
3: شكرا لك سمبارك على المعلومات اللي عطيتينا. مستمعي اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء ماب راديو، هكذا كتسالي رحلتنا مع حرفه النقرة، حرفه كتبدا بماده اوليه وكتكمل بيد حرفي كيعرف قيمه كل تفصيله، مع كل قطعه كتخرج للوجود كتبقى حكايتها تصنع مستمره، حكايه كيحرص مبارك خير ربي وغيره من الحرفيين على ان تبقى حاضره وتورثها الاجيال. كنتم مع حرف المغرب، نتلاقاو في حلقه جديده مع حرفه مغربيه جديده وحكايه اخرى من ذاكره المغرب. السلام عليكم.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
5: ماب راديو
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالاً 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعة المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربتها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
7: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
8: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
7: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
8: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب دون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سير على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
7: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
0: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى

0: متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
1: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجاتي الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: هنا من مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق، انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجد أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي، غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين آداء هذا الواجب الوطني.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالاً 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربة لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في أحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
2: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 83 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم وادنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: هذا العدد. إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
3: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
2: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
3: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
2: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا، تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية. بإقليم سمارة هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
5: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة، و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها، أراهن الإشارة الجميع.
6: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد، حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية، 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى، الانتهاء منه كان في منتصف شهر غشت.
4: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة، فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي، وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربتها لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
2: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سير على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 1985 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: هذا العدد. إلى اللقاء.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر و 6 أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نيو واجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لافوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد دي لافوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019 المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة، إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل، وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارب في مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح اللي كتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها ذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: ماب راديو،
5: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم، ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
7: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
6: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
5: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
6: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
5: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب دون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سير على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
6: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: هذا العدد. إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.

0: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
1: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة.

0: وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل والسهول المحيطة الأطلسي والوجه المتوسطية. كما يرتقب نزول قطرات مطرية قد تكون مصحوبة بالرعد فوق بعض الجهات للأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح معتدلة بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 درجات و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية وما بين 28 و 32 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وما بين 24 و 27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من شرق البلاد والسهول الداخلية الشمالية والسواحل الجنوبية بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: المدارس الرائدة ورش إصلاحي يستهدف إحداث تحول قطاعي شامل عبر تعميم هذا النموذج التعليمي تدريجيا تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للرفع من جودة المدرسة العمومية بإقليم سمار. هذا الموسم بلغت نسبة تعميم هذا النموذج 100% على مستوى السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي.
3: وللحمد لله اليوم أزيد من 105 ألف تلميذ على صعيد الجهة و12 وأزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إقليم السمارة. جميع الترتيبات لا على مستوى اللوجستيكي لا على مستوى الموارد البشرية تم وضعها أراهن الإشارة الجميع.
4: مديرية السمارة الحمد لله هذه السنة حققت التعميم الشامل لهذا المشروع الوطني الرائد حيث بلغت 14 مؤسسة ابتدائية 4 فرعيات و7 إعداديات. التأهيل كان في المستوى الانتهاء منه كان في منتصف شهر.
2: وحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسمارة فقد عرف هذا الموسم التحاق أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة بالمؤسسة التعليمية على مستوى هذا الإقليم. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الموسم الدراسي الحالي تميز بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى السلكين الابتدائي وأكد تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو.
5: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك.

0: أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج نتائج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتية. ثالثا، لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27-97. رابعا، لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا، لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا، لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
2: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية، مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد تزداد ب183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و64 مؤسسة بالسلك الثانوي العددي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي العددي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك العددي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: هذا العدد. إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. صحتك.

0: نعبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة سالا ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
1: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154,000 طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
3: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,500 1175 طفلا و 1145 امرأة و 1009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
1: وفي الختام، يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيمناندو، بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يسجل نحاموشن ليسرم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عبعيس قوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانا مورتين من ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك التحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني مزد غد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حان نيخ يتجمش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال ان باباس نحنجا يمزيدي وين رخون عز من تيوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو الجيشي ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انضغوري حما اثعاون شوي تيواشونين نحاموشن والتجي شمش التعذر فوصية تانيتين سجريث ذي وسلم ذا مزواري مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشه

0: عشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الزوال.
1: هذا الزوال.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية. وفي عناوينها: معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ إلى حدود 12 زوالا 11.34% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شوتا بمحطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. والسيد بوريتا يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. معدل المشاركة في هذا الاقتراع بلغ إلى حدود الساعة 12 11.34%. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تتواصل وتمر في ظروف عادية حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
4: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
2: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
4: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب دون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
2: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة الحادية 83 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: مستمع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، برنامج اللي كنكتشفوا فيه معكم حرف مغربية عريقة ومهارات ورثتها الأجيال ومازالت اليد المغربية كتحافظ عليها وكتعطيها روح جديدة. اليوم غادي نقربكم من حرفة فيها الدقة الصبر والمهارة، حرفة النقرة، ونكتشفوا معكم كيفاش كتبدأ من مادة أولية وكيفاش كتتحول بشوية بشوية القطعة فيها جمال الصناعة وبصمة الحرفي. في هذه الرحلة غادي نتعرفوا على تفاصيل هاد الصنعة مع الحرفي مبارك خير ربي، ونكتشفوا معاه أسرار مهنة كتجمع بين خبرة السنين ودقة اليد. معلم مبارك مرحبا بك معنا. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي كيفاش بديتي هاد الحرفة وشكون كان السبب أو الشخص اللي عرفك عليها؟
2: بالنسبة للحرفة هذه تعلمتها عن طريق الأخ ديال الأكبر في الأوائل ديال 2006، والحمد لله لقيت فيها ذاتي ولقيت فيها راحتي. وأنا كشاب مغربي كنحاول نطورها إن شاء الله، ويعني كنفتخر بمولود الثقافة هذه ديال الصناعة التقليدية وفيها بزاف ديال الامتيازات. يعني من الامتيازات اللي فيها أنك تكون عندك فكرة على قطعة كتحاول ترجع للأمر الواقع كبياسة ملموسة، والحمد لله.
1: معلم انتقلوا الآن للمراحل الأساسية اللي كتدوز منها القطعة حتى كتوصل للشكل النهائي ديالها.
2: بالنسبة للمراحل، أول حاجة كتكون الطلب ديال الزبون، ثاني حاجة كندوبوا النقرة، من بعد كندوزوها في مكان الطراق باش تاخد الشكل ديالها، وكنحطوا فوق منها الموديل اللي كنا نخدمه، وكيجي مرحلة ديال التخرام. من بعد التخرام كيجي ديال الرونطوراج كنجمعوا البياسة، ومن بعد كنديروا النقش، كيدوز مرحلة النقش. من بعد النقش كيكون السيرتاج ديال الحجر، ديك الساعة على حسب الطلب ديال الزبون المرحلة الأخيرة، على حسب واش بغيتيها تشلل بالنقرة ولا تشلل بالذهب. وأكثرية الكليان كيطلبوا بالذهب حيت كتكون ديال الحضور، على حسب الشكل اللي غيجي مع القفطان ديال السيدة اللي بغات.
1: من بين هاد المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: بالنسبة للأصعب مرحلة هي مرحلة ديال المونتاج. يعني في اللحظة اللي تكون كتسودي خص يكون عندك التركيز بدقة، لانه الا عطيتي العافيه قل ما غتسوداش ليك، الا عطيتي اكثر يقدر دوبليك البياسه. يعني كنعتبر هذه هي اصعب مرحله في الدومينات.
1: المعلم مبارك، واش التصاميم والاشكال ديال النقره بقات كيف ما هي ولا كاين تطور تجديد باش تواكب الذوق الحالي؟
2: بالنسبه للتصاميم فيها جوج مراحل. بالنسبه للمرحله الاولى كيجيك الكليان كيجيب لك موديل من عنده، يعني كيكون شافوه في بلاصه ولا عجبو، كتحاول باش دير لي طلعوا نفس الموديل وتصاوب له الشكيلات اللي بغا. وكاين المرحلة الثانية، يعني كتكون التصميم من عندك، يعني كتبغي تصاوب هذا الموديل هذا وهذا الشكل هذا باش تعرضو في بيترينا للكليان، ولا كتكون عندك كفكرة كتبغي تحققها وتشوفها حاجة من الموسم.
1: تبارك الله عليك سي مبارك. إذا شحال ديال الوقت كيتطلب منك إنجاز قطعة واحدة، وشنو اللي كيحدد المدة ديال الصنعة؟
2: قريبا القطعة من البداية حتى النهاية، حيت هي فيها مراحل. يعني كتكون في البداية باش تجمعها وتمونطيها والسيرتاج والنقش وجميع المراحل هذيك، تقريبا كيخصك واحد ساعة ونص ساعتين. عاد من بعد كدوز مرحله التشليل. في التشليل كتكون ماشي بياسه وحده، حتى كتجمع جميع البياسات عاد كدوز التشليله.
1: كسؤال ما قبل الاخير سي مبارك، هو اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفه، وشنو خاص باش نشجعوهم اكثر عليها؟
2: بالنسبه للشباب، يعني كاين شيئا ما، لان الصناعه التقليديه هي مورد ثقافي، وكاين دابا كاين لو سونتر كيعلموا هذه الحرفه هذه. يعني كيكون شباب عنده وعي، كاين اللي ما يكملش الدراسه ديالو كيمشي كيدير تكوين. التكوين هذا كيكون من اختيارات انه كيخسر هذه الحرفه هذه، ويكون على فكره بهذه الحرفه هذه وكيجي يتعلمها. بالنسبه للنصيحه اللي كنقدم للشباب هي انه ازوروا مجمع الصناعه التقليديه اللي كتواجد في اي مدينه، ياخذ فكره على الصناعه التقليديه عامه وعلى هذه الحرفه هذه خاصه، لانها فيها الابداع وفيها الفن، وانها موروث ثقافي ديال الاجداد ديالنا، يعني هذه الحرفه هذه راه ما كاينش منافس ديالها في العالم كامل، دايره واحد المكانه ديالها ودايره بلاصتها في العالم كامل، لانه تقريبا واخا راه المتطورات اللي كاينه وهذا الانجاز اللي كاينه، الا بغى الانسان يحقق ذاته يعني راه كاين برامج يعني التجا الصناعه التقليديه ياخذ فكره على البروجي اللي بغى، وراه كاين برامج ديال الدعم ديال المبادره الوطنيه، كاين برامج اخرى كدعم الشباب على المقاولات ديالو وحقق البروجي اللي بغى.
1: في الاخير السمبارك الا بغينا نوصفه نقره بكلمه او جمله، شنو هي الكلمه اللي كتختار باش توصف لينا هذه الحرفه؟
2: بالنسبه للحرفه هذه كتمثل طرف من حياتي، لانني الوقت اللي كندوز هنا في لاتوري ديالي واللي كندوز في التصاميم والابداع وكنحاول نحط واحد بياسه يعني امر الواقع يعني كياخذ وقت كثير، يعني هذا طرف من حياتي والحمد لله حققته، لانني كنمثل صانع مغربي وعندي هدف كشاب طموح الحمد لله.
1: شكرا ليك سيمبارك على المعلومات اللي عطيتينا. مستمعي اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء ماب راديو، هكذا كتسالي رحلتنا مع حرفه النقره، حرفه كتبدا بماده اوليه وكتكمل بيد حرفي كيعرف قيمه كل تفصيله، مع كل قطعه كتخرج للوجود كتبقى حكايتها تصنعها مستمره، حكايه كيحرص مبارك خير ربي وغيره من الحرفيين على ان تبقى حاضره وتورثها الاجيال. كنتم مع حرف المغرب، نتلاقاو في حلقه جديده مع حرفه مغربيه جديده وحكايه اخرى من ذاكره المغرب. سلام عليكم.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسك زلنين غميسن جماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين، وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم، ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
2: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وب بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سيرا على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة الحادية 83 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم وادنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة، نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية. وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد من اللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية، إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم

تنقش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية، وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، لذلك يمكن للأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد ليه نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام، يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود، كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات، وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو.
2: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت

0: عطفا تاريخيا بفضل الديناميات التي أطلقها جلالته الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم، ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقاربتها لرهان الثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التجريبية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27-97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
2: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع، وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سير على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة، وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بكلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بكلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماده ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الإعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الجابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: هذا العدد. إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: الجنة خيبون بالأقاليم الجنوبية صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة نحو ترسيخ مزيد من الديمقراطية والمؤسسات الدستورية وإضافة لبنة أخرى في مسار تعزيز الوحدة الوطنية والترابية وتحسينها. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة هذه الجهة بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال مختلف المحطات الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. في هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي المسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروح التنافس الجدي والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. وتفيد معطيات للسلطات المحلية بأن 81 لائحة تضم 244 مترشحة ومترشحا يخوضون غمار هذه الاستحقاقات للظفر ب 14 مقعدا على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء. ومن أجل توفير الظروف الملائمة للهيئة الناخبة التي يبلغ عددها 226,318 ناخبا وناخبة، هذا وتشهد مكاتب التصويت إقبالا مكثفا منذ الساعة الأولى لانطلاق عمل التصويت وسط حضور مراقبين وطنيين ودوليين الذين تم اعتمادهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتتبع هذه الاستحقاقات.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
6: شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواري تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواري وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعة المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
7: يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
8: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤثث الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
7: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
9: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
7: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
9: بكلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية وبدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سير على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
7: ونبقى في نيويورك، حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك، جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل، أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيراته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: نهاية هذا العدد. إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويسهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى، على نيو في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى، وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1.
2: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. We'll be right back.
4: راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة زوالا 21% على الصعيد الوطني. اقتراع 23 شتنبر محطة انتخابية جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. السيد بوريطة يؤكد أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. أهلا بكم من جديد. نفتح أوراق النشرة بملف الانتخابات التشريعية 2026. الناخبون المغاربة يتجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة تشريعية غايتها تجديد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان وتحديد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 21% على الصعيد الوطني، وذلك إلى حدود الساعة الثالثة زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة. وتعد هذه الانتخابات التشريعية 12 من نوعها منذ الاستقلال، ويشارك فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ولائحتين لمرشحين غير منتمين وتتنافس على 395 مقعدا من خلال 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. يبرز سؤال الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية التي تجري اليوم ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
5: الثقافة في برامج الأحزاب السياسية التي تخوض الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر 2026 سؤال يبرز ليؤشر على تحول جوهري في التعاطي مع الشأن الثقافي والانتقال به من مجرد طرف فكري يؤسس الحملات الانتخابية إلى محور استراتيجي يتقاطع مع التنمية الاقتصادية وتثمين الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الدبلوماسي والجاذبية الحضارية للمملكة. والعروض السياسية في مقارنة ربطها لرهان ثقافة تتأرجح بين توجهات تغلب الطابع الاستثماري الذي يعتمد لغة الأرقام والمؤشرات، وأخرى تركز على الجانب القيمي المتصل بالهوية والتنشئة المجتمعية، مع تسجيل تقاطعات كبرى في ملفات كالأمازيغية والوضعية الاجتماعية للفنان. وتطرح هذه البرامج رؤية ترم إدماج الصناعات الثقافية والإبداعية في النسيج الاقتصادي، حيث تسعى لرفع مساهمة هذه الصناعات في الناتج الداخلي وتأهيلها لتصبح قطبا لخلق مناصب الشغل. كما تتضمن العروض الانتخابية مقترحات تروج للثقافة والقيم، مع التركيز على دعم المحتوى الرقمي والإعلامي الهادف لحماية الذاكرة الوطنية والتنشئة التربوية. هذه المعطيات تؤكد أن العرض السياسي لانتخابات 23 من شتنبر أفرز وعيا حقيقيا بأهمية القطاع الثقافي، غير أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذه الوعود والتعهدات الانتخابية إلى سياسات عمومية ملموسة وفعالة قادرة على تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالرأسمال البشري واللامادي للمملكة.
0: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. باقي التفاصيل معك يونس الشيخ.
4: السيد بوريتا قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0: ودبلوماسيا دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. عودة إليك يونس الشيخ.
4: في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز السيد بوريتا أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤمن بأن إرساء سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط رهين بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمة القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. الوزير الذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح أنه أمام المأساة التي ما زال يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق تجدد المملكة دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية بدون عوائق أو انقطاع. وشدد في هذا السياق على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية خاصة في المجالات المالية والتقنية والبنيوية والإنسانية والتكوينية مع مواكبة الإصلاحات التي تقودها داخل مختلف هياكلها، مشيدا بالدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد السيد بوريتا أنه سير على نهجه في دعم المبادرات الرامية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. قرر المغرب المشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة والمساهمة من خلال مبادرات إنسانية وأمنية في إرساء مناخ السلم والأمن في المنطقة. وأضاف أن هذه المساهمة تتمثل في تدريب الشرطة الفلسطينية ونشر ضباط عسكريين رفيعي المستوى في قوات الأمن الداخلية وإقامة مستشفى عسكري ميداني، فضلا عن استعداد المغرب لقيادة برنامج مكافحة التطرف.
0: ونبقى في نيويورك حيث أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028 و2029. السيد بوريتا أكد في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 1988 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفاعلية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج شيخ نيانغ أمس بنيويورك جدد تأكيد على أن الصحراء المغربية والواقعية ينبغي أن يسترشد بها الجميع من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. جهويا أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أمس الثلاثاء بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسة الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. وأبرز السيد بشارة خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم وخصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي أن هذا النموذج البيداغوجي تم اعتماد ب 183 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 64 مؤسسة بالسلك الثانوي الاعدادي، موضحا أن هذا المؤسسات المعنية بنموذج مؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الاعدادي يشمل 10 ثانويات تأهيلية محتضنة للسلك الاعدادي. ونختم بالخبر الرياضي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس أن الناخب الوطني محمد وهبي وجه الدعوة إلى إلياس خماش لاعب فريق فياريال الإسباني للالتحاق بتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد للمواجهة التي ستجمعه بنظيره الغابوني مساء يوم الجمعة المقبل بالرباط برسم الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم 2027. وفي سياق متصل أفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن المنتخب الوطني المغربي وصل أمس تحضيرته بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في سلا.

0: نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرصاء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذة من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
2: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر 8 الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025، بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابيندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجداري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية أعلنت أن البلاد توجه

0: مشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراية المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوص الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغا يرامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، ذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
4: وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملفية الاستحقاقات التشريعية، للـ23 شتنبر بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية. يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي، حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث.

وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا. أبرزت ممثلة بعثتها الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو، أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيلية نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليمية الجنوبية للمملكة، واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهتي العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماسية المتزايدة التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعاداتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيلا غيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوسا، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعلية تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي.
دائما دوليا تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبير المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيودلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبير المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في السباق. بلغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: يحبون بالأقاليم الجنوبية صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة نحو ترسيخ مزيد من الديمقراطية والمؤسسات الدستورية وإضافة لبنة أخرى في مسار تعزيز الوحدة الوطنية والترابية وتحسينها. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة هذه الجهة بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال مختلف المحطات الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. في هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي المسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروح التنافس الجدي والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. وتفيد معطيات للسلطة المحلية بأن 81 لائحة تضم 244 مترشحة ومترشح يخوضون غمار هذه الاستحقاقات للظفر بـ14 مقعدا على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء. ومن أجل توفير الظروف الملائمة للهيئة الناخبة التي يبلغ عددها 226,318 ناخبا وناخبة، هذا وتشهد مكاتب التصويت إقبالا مكثفا منذ الساعة الأولى لانطلاق عمل التصويت وسط حضور مراقبين وطنيين ودوليين الذين تم اعتمادهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتتبع هذه الاستحقاقات.
0: ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين مل تمزواروت إلا داركو وزاني الطاف نقوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لي كلو يستوه ما نغدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزاني أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسوس سقميانا مول تين مل تمزواروت تسنون ديم شترك ننس أراك كان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزاغار أورف لكي لا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لا نغتملط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غي تزمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت من باب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسي وين ولمود أفاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تنجتي ويكاد سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هن مرادة كرزمنت في الوين نيمات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: صحتك.

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوص الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب لتصويت متحوزا لحاقبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك ذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية، للثالث والعشرين شتنبر بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب لتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية. يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيفها المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات. جهويا، أبرزت ممثلة بعثتها الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو، أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيل نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما، من الأقاليمية الجنوبية للمملكة واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث أشاد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد، أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيل جيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوس، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعلية تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبير المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيو دلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل لاتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبير المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وحرز المركز الثالث في السباق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بلغت 21%، وذلك إلى حدود الساعة 3 زوالا. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن عملية التصويت تتواصل بمختلف أنحاء المملكة، مضيفا أن عملية الاقتراع تجري في ظروف عادية حسب المعطيات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعملات مقاطعات المملكة.
0: ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى، على أن واجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس. ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول. وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة، وارتقى للمركز الثاني مؤقتا. في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثانية هذا الموسم، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة، متفوقا بفريق الأهداف عن ريال بيتس صاحب المركز الرابع. هذا وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قوية لقائد الفريق فيديريكو فالفيردي، وذلك عقب الخسارة. وأشار ريال في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي، عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا، وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77، وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط، محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ، لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكراً. ختاما، مدد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032، بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد، ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لا فوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد دي لا فوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019، المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملفي الصحراية المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوصية الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف، والشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
4: وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامشية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب التصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية، يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا، أبرزت ممثلة بعثة الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو، أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيل نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليمية الجنوبية للمملكة، واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيل غيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوسا، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا، تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبير المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيو دلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية، تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبير المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وحرز المركز الثالث في السباق. بلغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي نهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

بمشاركتكم في مباراة الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.

0: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
1: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الشباب قادر أنه يكون فاعل أساسي في صناعة القرار، ينفتح لنا آخر من الخطاب يستوجب تواصلنا رقميا
5: هم الجيل الناشئ، دونك خاصهم تكون عندهم رأي ويكون عندهم هضرة. ديجا هما الأفكار ديالهم زوينين، كيكونوا دايرين مثقفين شحال من حاجة زوينة. دونك هاد الشباب هادو عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين في لي زوغوزو سوسيو، كيعرفوا يصابوا بزاف ديال الحوايج زوينين في الوسائل الرقمية.
6: الشباب يجعلوا الشياب اللي هما حنا نديروا فيهم الثقة، حتى حنا باش نشجعوهم ونصوتوا عليهم ونثقوا فيهم. كيف نديروا نثقوا فيهم؟ خصنا نثقوا فيهم باش يعطيونا دي زيكزامبل فيفا بالبابل، يكون في الحومه ديالو نشيط، يكون تيدخل في في, في في في اعمال جمعويه، في تاطير الصغار.
7: انا قربت كل شيء بدرجه ديال الوعي. كانوا معنا هاد الشباب، راه حنا مرحبا، راه هما اللي خصهم ياخذوا المشعل، ولكن خصهم يكونوا مهيئين على جميع، على مستوى التواصل، على مستوى الإلمام بالبرامج الانتخابية، على المستوى الرهانات الوطنية والدولية.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو 462 مليون دولار على شركة جوجل لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكثل في هذا المجال إن إملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الفترة الممتدة ما بين ماي 2018 وفبراير 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا.

لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو، ماب راديو.

0: بداية الساعة الخامسة مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحاقبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، ذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
0: وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريز لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية، يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا، أبرزت ممثلة بعثة الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International.

صبرا بانو أبرزت الحضور المتزايدة للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيلية نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية داعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليمية الجنوبية للمملكة واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيل جيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوس، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعلية تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزونتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا، تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبر المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيو دلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية، تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندر سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندية مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبر المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وحرز المركز الثالث في السباق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكاف للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154 ألف مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيان إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
1: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
3: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
1: وفي الختام يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: تمس كرت تنامور تنت سوريفتيني وتم زوارو توزم مني شيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن أدا سورت كسيدة دي الدرتة سفلت ناخول لو يستوه ماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوريا دي يوستي مشان لا بالدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنو نتيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات تدود غرشانتين من اللي يقدين ملان نغدى تزول ثانو السلمة دم زوارو أني لانك تمنعط أنك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي التوزمام يشيري العالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين شردتها نامور تنباب نوربا تنمنى السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيوون الفرخة إسوريون نوحيو مكريسة أرثاكا يوتي غوسيوين نولمود أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سيونون زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أداش النارز من تفلوين نمال.
0: ماب راديو، ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراية المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوص الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة الخامسة مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحاقبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك ذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
3: وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامشية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية. يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا. أبرزت ممثلة بعثتها الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو، أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيلية نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليمية الجنوبية للمملكة، واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية، ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماسية المتزايدة التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث أشاد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيلا غيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوسا، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعلية تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا، تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبر المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيودلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية، تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبر المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وحرز المركز الثالث في السباق. بلغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، برنامج اللي كنكتشفوا فيه معكم حرف مغربية عريقة ومهارات ورثتها الأجيال ومازالت اليد المغربية كتحافظ عليها وكتعطيها روح جديدة. اليوم غادي نقربكم من حرفة فيها الدقة الصبر والمهارة، حرفة النقرة، ونكتشفوا معكم كيفاش كتبدأ من مادة أولية وكيفاش كتتحول بشوية بشوية القطعة فيها جمال الصناعة وبصمة الحرفي. فهذه الرحلة غادي نتعرفوا على تفاصيل هاد الصنعة مع الحرفي مبارك خير ربي، ونكتشفوا معاه أسرار مهنة كتجمع بين خبرة السنين ودقة اليد. المعلم مبارك مرحبا بك معنا. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي كيفاش بديتي هاد الحرفة وشكون كان السبب أو الشخص اللي عرفك عليها؟
2: بالنسبة للحرفة هذه تعلمتها عن طريق الأخ ديال الأكبر في الأوائل ديال 2006، والحمد لله لقيت فيها ذاتي ولقيت فيها راحتي. وأنا كشاب مغربي كنحاول نطورها إن شاء الله، ويعني كنفتخر بمولود الثقافة هذه ديال الصناعة التقليدية وفيها بزاف ديال الامتيازات. يعني من الامتيازات اللي فيها أنك تكون عندك فكرة على قطعة كتحاول ترجع للأمر الواقع كبياسة ملموسة، والحمد لله.
1: معلم انتقلوا الآن للمراحل الأساسية اللي كتدوز منها القطعة حتى كتوصل للشكل النهائي ديالها.
2: بالنسبة للمراحل، أول حاجة كتكون الطلب ديال الزبون، تاني حاجة كندوبوا النقرة، من بعد كندوزوا في مكان الطرق باش تاخد الشكل ديالها، وكنحطوا فوق منها الموديل اللي كنا نخدمه، وكيجي مرحلة ديال التخرام. من بعد التخرام كيجي ديال الرونتوراج كنجمعوا البياسة، ومن بعد كنديروا النقش، كيدوز مرحلة النقش. من بعد النقش كيكون السيرتاج ديال الحجر، ديك الساعة على حسب الطلب ديال الزبون المرحلة الأخيرة، على حسب واش بغيتيها تشلل بالنقرة ولا تشلل بالذهب. وأكثرية الكليان كيطلبوا بالذهب حيت كتكون ديال الحضور، على حسب الشكل اللي غيجي مع القفطان ديال السيدة اللي بغات.
1: من بين هاد المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: بالنسبة للأصعب مرحلة هي مرحلة ديال المونتاج، يعني في اللحظة اللي تكون كتسودي خص يكون عندك التركيز بدقة، لانه الا عطيتي العافيه قل ما غتسوداش ليك، الا عطيتي اكثر يقدر دوبليك البياسه. يعني كنعتبر هذه هي اصعب مرحله في الدومينات.
1: المعلم مبارك، واش التصاميم والاشكال ديال النقره بقات كيف ما هي ولا كاين تطور تجديد باش تواكب الذوق الحالي؟
2: بالنسبه للتصاميم فيها جوج مراحل. بالنسبه للمرحله الاولى كيجيك الكليان كيجيب لك موديل من عنده، يعني كيكون شافوه شي بلاصه ولا عجبو، كتحاول باش دير لي طلعوا نفس الموديل وتصاوب له التشكيلات اللي بغا. وكاين المرحلة الثانية، يعني كتكون التصميم من عندك، يعني كتبغي تصاوب هذا الموديل هذا وهذا الشكل هذا باش تعرضو في فيترينا للكليان، ولا كتكون عندك فكرة كتبغي تحققها وتشوفها حاجة من الموسم.
1: تبارك الله عليك سي مبارك. إذا شحال ديال الوقت كيتطلب منك إنجاز قطعة واحدة، وشنو اللي كيحدد المدة ديال الصنعة؟
2: قريبا القطعة من البداية حتى النهاية، حيت هي فيها مراحل. يعني كتكون في البداية باش تجمعها وتمونطيها والسيرتاج والنقش وجميع المراحل هذيك، تقريبا كيخصك واحد ساعة ونص ساعتين. عاد من بعد كندوز مرحله التشليل، في التشليل كتكون ماشي بياسه وحده، حتى كتجمع جميع البياسات عاد كدوز التشليله.
1: كسؤال ما قبل الاخير سي مبارك، هو اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفه، وشنو خاص باش نشجعوهم اكثر عليها؟
2: بالنسبه للشباب، يعني كاين شيئا ما، لان الصناعه التقليديه هي مورد ثقافي، وكاين دابا كاين لو سونتر كيعلموا هذه الحرفه هذه. يعني كيكون شباب عنده وعي، كاين اللي ما يكملش الدراسه ديالو كيمشي كيدير تكوين، التكوين هذا كيكون من اختيارات انه كيخسر هذه الحرفه هذه ويكون على فكره بهذه الحرفه هذه وكيجي يتعلمها. بالنسبه للنصيحه اللي كنقدم للشباب هي انه ازوروا مجمع الصناعه التقليديه اللي كتواجد في اي مدينه، ياخذوا فكره على الصناعه التقليديه عامه وعلى هذه الحرفه هذه خاصه، لانها فيها الابداع وفيها الفن وانها موروث ثقافي ديال الاجداد ديالنا. يعني هاد الحرفة هادي راه ما كاينش منافس ديالها في العالم كامل، دايره واحد المكانه ديالها ودايره بلاصتها في العالم كامل، لانه تقريبا واخا راه متطورات اللي كاينه وهاد الانجاز اللي كاينه الا بغى الانسان يحقق ذاته يعني راه كاين برامج يعني يلتجا للصناعه التقليديه ياخذ فكره على البروجي اللي بغى، وراه كاين برامج ديال الدعم ديال المبادره الوطنيه، كاين برامج اخرى كدعم الشباب على المقاولات ديالو وحقق البروجي اللي بغى.
1: في الاخير السمبارك الا بغينا نوصفه نقره بكلمه او جمله، شنو هي الكلمه اللي كتختار باش توصف لينا هذه الحرفه؟
2: بالنسبه للحرفه هذه كتمثل طرف من حياتي، لانني الوقت اللي كندوز انا في لاتولي ديالي واللي كندوز في التصاميم والابداع وكنحاول نحط واحد بياسه يعني امر الواقع يعني كياخذ وقت كثير، يعني هذا طرف من حياتي والحمد لله حققته، لانني كنمثل صانع مغربي وعندي هدف كشاب طموح الحمد لله.
1: شكرا ليك سيمبارك على هذه المعلومات اللي عطيتينا. مستمعي اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء ماب راديو، هكذا كتسالي رحلتنا مع حرفه النقره، حرفه كتبدا بماده اوليه وكتكمل بيد حرفي كيعرف قيمه كل تفصيله، مع كل قطعه كتخرج للوجود كتبقى حكايتها تصنعها مستمره، حكايه كيحرص مبارك خير ربي وغيره من الحرفيين على ان تبقى حاضره وتورثها الاجيال. كنتم مع حرف المغرب، نتلاقاو في حلقه جديده مع حرفه مغربيه جديده وحكايه اخرى من ذاكره المغرب. سلام عليكم.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البربري العربي البربري العربي، كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديد. ماب راديو. ماب
3: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملفي الصحراية المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوصية الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف، والشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك ذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
4: وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامشية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب التصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية، يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا، أبرزت ممثلة بعثة الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو، أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيلية نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليمية الجنوبية للمملكة، واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية، ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبير. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيلا غيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوسا، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا، تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبير المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيودلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية، تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبير المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في السباق. بلغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيفي بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية، وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد من اللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية. لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام. يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود، كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات، وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد، كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملفي الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوص الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب

0: هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامشية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب التصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية، يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطعي الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا، أبرزت ممثلة بعثة الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو، أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيلية نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليم الجنوبية للمملكة، واصل الناخبون

التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيل غيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوسا، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعل تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا، تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبير المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيودلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية، تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبير المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في السباق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج
فردية متميزة أبرزها لقب وصيفي بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لسنة 2026. بنك التنمية الأسيوي يرفع توقعاته لنمو كوريا إلى 3.2% لعام 2026. البداية بمجلس بنك المغرب، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أنه أخذا بالاعتبار المستوى المرتفع لليقين وبالنظر إلى تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات معتدلة والتوطيد المنتظر في ديناميات النشاط الاقتصادي غير الفلاحي، اعتبر المجلس أنه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب وبناء قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة. وأبرز البلاغ أنه على المستوى الوطني كان تأثير المحيط الخارجي غير المواتي ملحوظا على واردات المواد الطاقية وعلى وتيرة النشاط في بعض الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة. وفي المقابل، ظل تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة على الأثمنة المحلية محدودا، وذلك بفضل الدعم الممنوح لمهنية النقل الطرقي والإبقاء على أسعار غاز البوتان والكهرباء دون تغيير. وفي ظل هذه الظروف ونظرا لانخفاض الأسعار بعض المواد الغذائية، ظل التضخم ضعيفا إذ بلغ 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. رفعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9%، إذ عوضت المساعدات الحكومية الرامية لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة والاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي والأوضاع في الشرق الأوسط. وفاء حلاق في المتابعة.
3: التقرير الاقتصادي العالمي الفصلي الصادر عن المنظمة أوضح أن النمو العالمي الذي بلغ 3.4% سنة 2025 سيتباطأ هذه السنة قبل أن يبدأ بالتعافي صعودا ب 0.1 نقطة مئوية إلى 3% سنة 2027. وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير بعنوان أفق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ لكنه ظل قويا. وذكر التقرير أن ما بين العوامل التي ساهمت في هذه القوة تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة وزيادة المعروض من اقتصادات خارج الخليج وسحب النفط من المخزونات، فضلا عن استمرار ديناميكية أنشطة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يبدأ النمو بالتعافي ليصل إلى 3% سنة 2027 بفضل انخفاض التدريجي في أسعار الطاقة وتراجع التضخم مدفوعا بشكل خاص برفع أسعار الفائدة من جانب الكثير من المصارف المركزية بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي في منطقة الأورو والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولا تزال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حذرة، إذ إن التوقعات العالمية لا تزال تعتمد على تطورات الحرب في الشرق الأوسط التي تؤثر على توزيع النفط والغاز.
2: وفي الختم، رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 3.2% لسنة 2026 مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليوز والتي بلغت 2.6%. التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: البنك عزى توقعاته إلى قوة الصادرات وأرباح الشركات في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه التوقعات الأخيرة زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن التقرير السابق. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري رابع أكبر اقتصاد في آسيا للعام الجاري ب 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%. وكان البنك قد توقع نموا بنسبتي 1.9% و 2.6% لعام 2026 في تقريريه الصادرين في أبريل ويوليوز على التوالي. وأوضح أن التوقعات المعدلة تعكس نمو صادرات كوريا في ظل الطلب العالمي المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن السياسة المالية التوسعية للبلاد وأرباح الشركات القوية تسهم تدريجيا في انتعاش الاستهلاك الخاص. وأشار إلى مخاطر محتملة تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية وزيادة إضافية في الرسوم الجمركية الأمريكية، ما قد يؤثر سلبا على الصادرات والاستثمار.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملفي الصحراء المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوص الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب لتصويت متحوزا لحاقبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
6: وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامشية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 17:00 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 17:00 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب التصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية. يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا. أبرزت ممثلة بعثتها الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيل نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليمية الجنوبية للمملكة واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعاداتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيل غيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوس، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعلية تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا، تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبر المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيودلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية، تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبر المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميست التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وحرز المركز الثالث في السباق. بلاغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: بعد ما كتسالي عملية الفرز وكيتحرر محضر كل مكتب تصويت كتبدأ مرحلة أخرى، كيفاش كتجمع هاد النتائج وكيفاش كنوصلوا للنتيجة النهائية. النتائج ما كتجمعش دفعة واحدة وإنما كتمر عبر مراحل منظمة. في البداية كتكون نتائج على مستوى مكاتب تصويت، ومن بعد كتجمع وكتحصى على المستوى المحدد قانونا إلى أن يتم تجميع النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية. وهنا كاين فرق مهم خاصنا نعرفوه، النتائج الأولية اللي كتسمع عليها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع ماشي هي نفسها النتيجة النهائية المصادق عليها. فبعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء والجميع كتعلن النتائج الأولية وهي المعطيات اللي كتبين شحال جابت كل لائحة أو مترشح من صوت وفق النتائج اللي كيتم الجميع ديالها، ومن بعدها كيتم الإعلان على النتائج النهائية.

0: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
4: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. بعرب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
5: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراية المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوص الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب لتصويت متحوزا لحاقبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
6: وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية، للثالث والعشرين شتنبر بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب لتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية. يعلن وكيل الملك بطنجان النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطعي الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات. جهويا، أبرزت ممثلة بعثتها الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو، أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيل نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما، من الأقاليمية الجنوبية للمملكة واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد، أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيلا جيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوسا، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعلية تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزونتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبير المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيو دلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل لاتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبير المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في السباق. بلغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

أزول كتغردين اللي كتمالية العملية نحس بنيغ ديال الفرز الأصوات نميدن وليسكرن إستين أريتي لي المحضر إيكايقات المكتب أنت سويت تواليا أريد يستبدو يتغوصا يضنين مانيم كاسسمونون النتائج دمانيم كاسطرح نية النتيجة النهائية نيغتيقيرا النتائج أورات سمونون تقات ولا إنما أرزرين تكيقات المراحل تينضم اختي زويري ارتلين النتائج في المستوى المكاتب التصويت تغردي النس ارتمونونت ارتو حسبنت في المستوى تحددن ايغان يتبعن ينزرف انما ارتمونونت النتائج تعلق نس الدوائر نستين غد الدوائر الانتخابية غيد اخسانيسين مسلية الفرق باهرة استوهمان النتائج تمزورا نغدي ستين الاولية ارتينينت نغدى ارتينينت مباشرة سكت غردين الانتهاء نغدى كمل الاقتراع ورفلس انتيت لي المصادقة كت غردين انتيجيرا العمليات الفرز لإحصاء دوسمون ارتينين نتائج غار تمزهورة تيد إيجانتيات المعطيات ارس بيانت مانيمك نغدى نوطو الأصوات ليلان إيجيات اللائحة داريال المترشح النتائج ارين تسمونون مدن سكت غردينس ارتينينت نتائج نهائية نغد انتقيرة تنميرتنا

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجدة أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي. غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين أداء هذا الواجب الوطني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها عمل عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراية المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوصية الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانان غاي رامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها

0: تقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملف الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية. يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا. أبرزت ممثلة بعثتها الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية Gender Concerns International صبرا بانو أبرزت الحضور المتزايد للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيلية نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليمية الجنوبية للمملكة، واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهتي العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماسية المتزايدة التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين.

للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعاداتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث أشاد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيل غيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دولياً، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوس، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعلية تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزونتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا، تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبر المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيودلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية، تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبر المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وحرز المركز الثالث في السباق. بلغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيف بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل مواكبتنا للانتخابات التشريعية التي تنظمها المملكة. الاقتراع محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. للحديث عن هذا الاقتراع الهام يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ الشيات أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم سيدتي.
1: أستاذ شيات، في ظل التحديات المرتبطة بتجديد الثقة بين المواطن والعمل الحزبي، كيف تتقاطع هذه المحطة التشريعية مع رهان تجديد النخب الحزبية وأيضا فعالية المعارضة البرلمانية للارتقاء بالأداء الديمقراطي والمؤسسي بالمملكة؟
2: ولا شك أن هذه محطة من المحطات وآلية من الآليات لتعزيز دور الناخبين و مواطنات المواطنين كما ينص على ذلك الدستور، وكما تنص على ذلك القوانين أيضا التي من خلالها يتم يعني تشكيل يعني البرلمان المغربي الغرفة الأولى، ولا سيما أيضا من خلالها يعني تحديد يعني طبيعة وتشكيلة الحكومة القادمة بعد تعيين جلالة الملك. إذن الدستور يحدد كل هذه الآليات وهذه الأدوات، وهي يعني تتوافق مع كل الجوانب ذات الطبيعة والصبغة الديمقراطية. الممارسة العملية يعني هي التي تحدد يعني طبيعة المسؤوليات الملقاة سواء على السلطات التي قامت بكل ما يمكن القيام به على مستوى ضبط العملية الانتخابية، أو بالنسبة للمواطنات المواطنين كمسؤولية ملقاة على عاتقهم لاختيار الأشخاص والأحزاب التي تتناسب مع هذا التوجه الذي يرضاه جلالة الملك ويرضاه المغاربة أيضا لأنفسهم، وأيضا مسؤولية الأحزاب السياسية باعتبار أن يعني تحديد المرشحين والمرشحات هو تحديد أيضا للكفاءات والجهات التي تتناسب مع الحاجيات المريحة على مستويات متعددة في التشريع. أولا باعتبار أن العملية ترتبط بالأشخاص الذي منوط بهم يعني بهم من عملية التشريع بالأساس، ولكن أيضا على مستوى البناء العام السياسي للدولة وتحديد يعني هذه المسألة على مستوى الثقة التي تنعكس من خلال نجاح هذه العملية كاملة سواء فاعل أساسي السلطوي أو فاعل حزبي أو المواطنات المواطنين، اعتبار أن هذه التركيبة وهذه البنية هي عملية دائرية متشابكة لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى.
1: نعم. طيب أستاذ الشيات، على ضوء التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسريع وتيرة العدالة الاجتماعية والمجالية، نتحدث هنا بالأساس عن استكمال ورش الحماية الاجتماعية وتحديات ذات الصلة بالإنعاش الاقتصادي، ما هي الآليات الكفيلة بضمان التناغم الحكومي ومواصلة أجراءات كل هذه الأورش؟
2: في نظري أن يعني الانتظارات المواطنات سواء انتظارات العامة لمواطنات المواطنين سواء انتظارات قطاعية إن شئنا نقول فئات اجتماعية في قطاعات كالتعليم والصحة والعدالة وغيرها من القطاعات، أو انتظارات فئوية على مستوى المجتمع يعني القطاع أو المجال الحضري المجال القروي، حاجيات التي تختلف من هنا وهناك، هذه قد يكون طبعا للجانب الحزبي والجانب الانتخابي دور كما قلت، ولكن أساسا هي ترتبط بالأداء الفعال لهذه الشخصيات أولا التي تنط بها مسؤولية التمثيل، ثم ثانيا يعني العمل الحكومي الذي يجب أن يكون بنيا على الأسس التي يوجد أو التي بني بها الدستور المغربي لسنة 2011 التي عززها في مجال يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة، في مجال يعني الأداء الفعال والحكامة، في مجال مجموعة يعني المجموعة من المبادئ الأساسية سواء أيضا على مستوى يعني الجماعات الترابية عندما يحين أيضا يعني انتخابات أو تحين انتخابات على هذا المستوى. أنا أعتقد أن هذا العنصر هو عنصر أساسي، وأن يكون هناك يعني اولا اعاده ثقه المواطن فيما يرتبط بمساله يعني ان يكون الاداء فعال. يعني لا اعتقد ان المغاربه لا يعرفون يعني ان العالم يمر الان بظروف اقتصاديه صعبه، صعوبه التجاره العالميه، صعوبه يعني خطوط التموين على المستوى الدولي، الحروب التي هي موجوده على مستوى اوكرانيا وروسيا او في الشرق الاوسط او في غيرها من المناطق تؤثر على طبيعه المنظومة الاقتصادية الدولية. المغاربة بكل فئاتهم يعلمون أن لهذا الأمر أثرا على مستوى معيشتهم، ولكن يحددون أن يكون يعني أن ملوط بهم مسؤوليات حكومية والحزبية والمسؤوليات القطاعية على المستوى الوزارة، أن تكون هناك يعني أيضا نظافة اليد، وأن يكون هناك أيضا يعني الحسن الحس الوطني وحسن المسؤولية وتدبير الأموال العمومية في مجالها الأساسي. وهذه أمور أعتقد أنها شروط أساسية لضمان الثقة بالنسبة للمواطنات والمواطنين، سواء في هذه الانتخابات أو فيما يأتي من الانتخابات. على مستوى العمل يعني المعارضة يعني سواء كانت داخل يعني خاصة على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى معارضة العمل الحكومي بصفة عامة، هناك أدوات وآليات وضعها الدستور المغربي بصفة عامة للبرلمان على مستوى يعني الأسئلة الشفوية والكتابية، على مستوى اللجان التقصي، على مستوى اللجان الدائمة، على مستوى أيضا الأدوات التي يمكن أن تثير مسؤولية الحكومة برمتها يعني وأدي أحيانا إلى إقالتها أو استقالتها. وأيضا أعتقد أن هناك أدوات وأن هناك وضع اعتباري خاص بالنسبة للمعارضة على مستوى الدستور كما قرروا، سواء على مستوى يعني التمثيل على في ما يرتبط بمجموعة المؤسسات الدستورية أو فيما يرتبط بالجانب التمويلي أو الحضور على مستوى يعني مثلا المحكمة الدستورية وغير ذلك. إذا أطال المعارضة هناك نصيب أيضا على مستوى الحضور السياسي لتوجيه العمل الحكومي لتعديله إن كان أمر ضروريا. إذن على مستوى الأدوات القانون الدستوري أساسا والقانونية بصفة عامة هي موجودة على مستوى تعزيز أدوار المعارضة السياسية. وأعتقد في نظري أن حكومة قوية متجانسة بتشكيلة حزبية معينة ومع وجود معارضة ناضجة وقوية أيضا سيكون هذا التركيب متناسب مع المرحلة الأساسية التي يمر بها المغرب اليوم من أجل الوصول إلى الغاية التي هي أساسية بالنسبة للمغرب، النمو السنوي الذي يجب أن يبقى مرتفعا فوق 4.5% إلى حدود 5.5% في الخمس سنوات القادمة، وأن يكون هناك أيضا انعكاس على المستوى الاجتماعي خاصة فيما يرتبط بالحماية الاجتماعية، لأن الأثر على المستوى الاقتصادي يجب أن ينتقل أيضا إلى الأثر على المستوى الاجتماعي وما يرتبط بمسألة يعني المجالات التي تدخل فيها الحماية الاجتماعية، والتي وضع جلالة الملك في 4 أنساق أساسية يستفيد منها الفئات الهشة أكثر. ولكن هذا كما قلت يعني يرتبط بالنسقين، نسق الحكومي العام والنسق المعارضة أيضا، وتدبير المسارات والبرامج التي يعني تضعها الدولة المغربية أساسا والتي تتوافق مع الرؤى التي يريدها جلالة الملك للمغرب باعتبارها أن يريد دولة صاعدة نامية مستقرة ودولة اجتماعية أيضا، وهي شروط أساسية أعتقد تلتزم بها طبيعة الحكومة المقبلة أساسا في هذه المرحلة حساسة من تاريخ السياسي المعاصر للمملكة المغربية.
1: نعم أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أستاذ خالد الشيات، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات. كنتم معنا عبر إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شكرا لك سيدتي.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا متابعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. كنتم معنا في هذا الحوار الخاص في إطار مواكبتنا للانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026. شكرا لكم.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا المساء.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملفي الصحراية المغربية، جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بخصوصية الانتخابات التشريعية، نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود الساعة 5 مساء 28.05%. توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بطنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغا يرامفول اليوم بنيويورك، أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، ذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
4: وفي نفس السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريث لساكانو اليوم بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء. وأكد السيد راميريث لساكانو في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف. إلى ملفية الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين شتنبر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على المستوى الوطني 28.05%، وذلك إلى حدود الساعة 5 مساء. وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فإن عملية التصويت ستنتهي بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة 7 مساء. أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له اليوم، أعلن أنه جرى توقيف الشخص الذي تم ضبطه بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب للتصويت متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية. المصدر ذاته أوضح أنه علاقة بما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ضبط شخص بساحة مدرسة بمدينة طنجة يتواجد بها مكتب التصويت متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية، يعلن وكيل الملك بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي حيث تم توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث. وفي خبر متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عن فتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله بشأن ظهور صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه صندوق زجاجي بداخله بعض الأغلفة البيضاء، يعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. نواصل والنشر في سياق الانتخابات جهويا. أبرزت ممثلة بعثة الملاحظة التابعة للمنظمة الدولية جندر كونسيرنز انترناشنال صبرا بانو أبرزت الحضور المتزايدة للنساء داخل الهيئات المكلفة بتدبير الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة قام بها وفد من المنظمة اليوم لمكتب التصويت بمدرسة ابن طفيل بالقنيطرة في إطار ملاحظات الاقتراع من منظور مشاركة وتمثيلية نساء، نوهت السيدة بانو بهذه الدينامية الداعمة للمساواة بين الجنسين، لافتة إلى التطور المشجع للغاية الذي تمت معاينته خلال الجولات الميدانية التي شملت مختلف مكاتب التصويت. دائما من الأقاليمية الجنوبية للمملكة واصل الناخبون التوافد على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة تكتسي دلالات وطنية عميقة تجسد الرغبة الأكيدة لسكان هذه الأقاليم المعتزين بوطنيتهم في الانخراط الفعال في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة الأقاليم الجنوبية وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال الحملات الانتخابية، يعكس الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في نجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. ففي هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعاداتها على مدى التشبع بالحس العالي للمسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروحية التنافس الجدية والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. إلى مدينة العيون، حيث شهد ملاحظون دوليون اليوم بالإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع وبتعبئة المواطنة التي تم تسجيلها منذ الساعات الأولى لانطلاق الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر. وفي هذا الصدد أشادت رئيسة مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان بالسلفادور راكيل غيفارا التي تشارك في ملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أشادت بروحية المواطنة العالية وبالإقبال الكبير للناخبين من أجل ممارسة حقهم في التصويت ولا سيما المشاركة المكثفة للمرأة. دوليا، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز مينيلاوس يدريوسا، قال إن أسواق الغاز العالمية باتت تتوقع بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء بفعلية تداعيات أزمة الشرق الأوسط التي تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز. هذه التوقعات تأتي في وقت تسابق فيه البلدان الأوروبية والأسيوية الزمن للتزود بشحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء وسط استمرار حالة من الضبابية بشأن تأثير الصراع على أبرز الدول المصدرة لهذا المورد الطاقي. دائما دوليا، تتجه كندا نحو توقيع اتفاق تجاري مع الهند في دجنبير المقبل، وذلك بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت تكثف فيه أوتاوا ونيودلهي مفاوضاتهما بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. ووفقا للصحافة الكندية، تأتي هذه الزيارة المرتقبة في سياق إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين، حيث أعربت الحكومة الكندية عن تفاؤلها بإمكانية استكمالها بحلول نهاية السنة الجارية. وكان وزير التجارة الدولية الكندية مانيندرا سيدو أكد الأسبوع الماضي أن أوتاوا متفائلة بإمكانية إتمام المفاوضات بحلول نهاية العام الجارية. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن مودي سيزور كندا في دجنبير المقبل، معربا عن تطلعه لاستقباله في ظل التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين. والختم من الميدانية الرياضية، حقق المنتخب الوطني المغربي نتائج متميزة خلال مشاركته في البطولة العربية للملاحة الشراعية 2026 فئة الأوبتيميستا التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 17 إلى 22 شتنبر الجارية، حيث توج بكأس الأمم وأحرز المركز الثالث في السباق. بلغ للجامعة الملكية المغربية للشراع ذكر أن المنتخب المغربي أحرز أيضا في هذه البطولة التي عرفت مشاركة 11 دولة و50 متسابقا ومتسابقة، أحرز نتائج فردية متميزة أبرزها لقب وصيفي بطل العرب لفئة أقل من 12 سنة. أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع اللاعب المغربي عمر المنصوري لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد الذي يجمعه باللاعب المنصوري الذي يشغل مركز وسط ميدان هجومي سيمتد لثلاثة مواسم رياضية 2026-2029. وبالخبر الرياضي نصغي وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: توجه الناخبون بالأقاليم الجنوبية صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية في خطوة نحو ترسيخ مزيد من الديمقراطية والمؤسسات الدستورية وإضافة لبنى أخرى في مسار تعزيز الوحدة الوطنية والترابية وتحسينها. ويعكس الاهتمام البالغ لساكنة هذه الجهة بمختلف المحطات الانتخابية والحماس المتزايد التي تعبر عنه خلال مختلف المحطات الاقتناع الراسخ والإرادة الراسخة لدى المواطنين للمساهمة في إنجاح كافة الاستحقاقات الوطنية. في هذه الجهة التي تعرف دائما تسجيل أعلى نسبة مشاركة في مختلف الاستحقاقات والمحطات الانتخابية المحلية والوطنية من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، تبرهن ساكنة هذه الأقاليم بمختلف مكوناتها وكعادتها على مدى التشبع بالحس العالي المسؤولية والوطنية من خلال الحملة الانتخابية النظيفة وروح التنافس الجدي والتعبئة المتميزة التي يقوم بها المرشحون. وتفيد معطيات للسلطة المحلية بأن 81 لائحة تضم 244 مترشحة ومترشح يخوضون غمار هذه الاستحقاقات للظفر ب 14 مقعدا على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء. ومن أجل توفير الظروف الملائمة للهيئة الناخبة التي يبلغ عددها 226,318 ناخبا وناخبة، هذا وتشهد مكاتب التصويت إقبالا مكثفا منذ الساعة الأولى لانطلاق عمل التصويت وسط حضور مراقبين وطنيين ودوليين الذين تم اعتمادهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتتبع هذه الاستحقاقات.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في مدينة وجدة وعلى غرار باقي أقاليم جهة الشرق انطلقت صبيحة هذا اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، ففي الموعد المحدد تماما فتحت مكاتب التصويت أبوابها لاستقبال أزيد من 278 ألف ناخب وناخبة لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان. الأجواء العامة هنا تتسم بالهدوء والتنظيم المحكم، ومن خلال جولاتنا الميدانية عبر عدد من مراكز الاقتراع عاينا الحضور المبكر لطواقم المكاتب وممثلي اللوائح الحزبية. كل الترتيبات اللوجستية متوفرة لضمان انسيابية العملية الانتخابية بالتزام تام بالضوابط القانونية ومعايير الشفافية. وبلغة الأرقام، سخر على مستوى عمالة وجدة أنقاد 559 مكتبا للتصويت تغطي 11 جماعة ترابية. المنافسة هنا تبدو على أشدها، حيث تتبارى 24 لائحة محلية تمثل مختلف الأطياف السياسية للظفر بالمقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة. وخلال الفترة الصباحية سجلنا توافدا تدريجيا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، وهو مشهد مألوف في الساعات الأولى من كل استحقاق انتخابي، غير أن التوقعات والمؤشرات الميدانية ترجح ارتفاع وتيرة المشاركة بشكل ملحوظ خلال فترة ما بعد الزوال، وصولا إلى الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع. إذن عملية التصويت متواصلة في ظروف سلسة وأجواء عادية وسط مواكبة تنظيمية دقيقة لتأمين آداء هذا الواجب الوطني.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: راديو.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل مواكبتنا للانتخابات التشريعية التي تنظمها المملكة. الاقتراع محطة جديدة على درب تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمملكة واستكمال بناء دولة المؤسسات. للحديث عن هذا الاقتراع الهام يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ الشيات أهلا بك.
6: أهلا وسهلا بكم سيدتي.
5: أستاذ شيات، في ظل التحديات المرتبطة بتجديد الثقة بين المواطن والعمل الحزبي، كيف تتقاطع هذه المحطة التشريعية مع رهان تجديد النخب الحزبية وأيضا فعالية المعارضة البرلمانية للارتقاء بالأداء الديمقراطي والمؤسسي بالمملكة؟
6: ولا شك أن هذه محطة من المحطات وآلية من الآليات لتعزيز دور الناخبين ومواطنات والمواطنين كما ينص على ذلك الدستور، وكما تنص على ذلك القوانين أيضا التي من خلالها يتم يعني تشكيل يعني البرلمان المغربي الغرفة الأولى، ولا سيما أيضا من خلالها يعني تحديد يعني طبيعة وتشكيلة الحكومة القادمة بعد